الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تهمل هذا الأمر، وذلك حتى تتعلم كيف تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وكيف تعامل والديها، وكيف تعاشر زوجها كما أمر الله، وكيف تربي أولادها التربية الصالحة، فإن بهذا تنقذ نفسها من عذاب النار إذا طبقت ما تعلمت من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وليعلم إخوة الإيمان أن من أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يعتمد على مطالعته الفردية دون أن يكون قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا، كي يفرق بين الباطل والصحيح. فإن لم يفعل ذلك واكتفى بالمطالعة فقط، فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء. وإن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل المرأة عالما ولا طالب علم شرعي. فالواجب على المسلم أن يتلقى علم الدين من أهله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم للتلقي منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه الترمذي. فكن حريصا على المبادرة إلى طلب العلم بإخلاص وهمة، وتذكر قول الإمام محمد بن سيرين الذي كان من أهل السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم. وقد قال أحدهم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

يا بحني بأهل البيت هل تعرفي منهم اللي بأهل البيت هل

يعني البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا

قرشي في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرح علي حيدر فرح الحسين وحسن

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي، يا بأسد الله مولانا علي، يا ابن عم النبي.

حيدر علي بن الحسين وحسن يا بسيط راح النوى شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راح النوى شيخي عمر عثمان حيدر علي يا بسعد

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسأل

الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

فردا وأنت خير الوارثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

الحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة. فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد، فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى عشر أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي وبعثت أميا تقول فتغتدي منك العقول

وسويت نثر النثر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. وسعيت يا حبيبي وسعيت يا رسول الله وسعيت يا حبيب الله وسعيت

وسويت نثر البند يقطع مشرقا في الكائنات فتنجلط الفلك.

يا واصف الأنصات أتيت بوصفه وكأنك الرسام هو البناء وكأنك الرسام وكأنك

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية بأنه هو خلق السماوات والأرض. السماوات ذكرت في القرآن بلفظ الجمع في عدة مواضع، وفي بعض المواضع بلفظ الإفراد. أما الأرض فلم تذكر في القرآن إلا بلفظ الإفراد، لكن المعنى الجنس، أي جنس الأرض، لأن كلمة الأرض إذا أريد بها الجنس تشمل الأراضي كلها، وهي سبع، كما أن السماوات سبع. الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ورد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه يوجد في كل أرض مثل ما على هذه الأرض، أي مما عدا البشر، أما البشر فلا وجود لهم في تلك الأراضي الستة، إنما وجود البشر في هذه الأرض، ثم كل أرض تحت الأخرى، ليست كل واحدة بجنب الأخرى. روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض 500 عام. ثم بعد الأراضين السبع جهنم، وأما الجنة فإنها فوق السماوات السبع، لها أرض خاصة بها، ليست هي مرتكزة على السماء السابعة، بل لها أرض مستقلة ولها سقف وهو العرش. من يكون في الجنة يرى فوقه العرش، لكن بمسافة بعيدة. ومعنى خلق أنه أوجدها بعد أن كانت معدومة. وأما الأيام الستة فقد قال كثير من السلف من المفسرين وغيرهم إن كل يوم من تلك الأيام الستة قدر 1000 سنة. ثم خلق الله تبارك وتعالى في اليوم السادس آدم عليه السلام آخر الخلق، بعد أن خلق البهائم والطيور والحشرات بما في ذلك من القرد وسائر الوحوش والحشرات. بعد كل ذلك خلق الله آدم، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مستوى على العرش، وقوله تعالى ثم استوى على العرش ليس المعنى إن الله تبارك وتعالى كان مشتغلا بخلق السماوات والأرض ثم صعد وارتفع إلى مركز العرش ثم جلس عليه كما يظن بعض الجاهلين، إنما معنى ثم في هذه الآية بمعنى الواو. ثم تأتي بمعنى الواو في لغة العرب الأصلية، تستعمل ثم بمعنى الواو. قال بعض الشعراء: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. قال هذا الشاعر العربي الفصيح: إن من ساد ثم ساد أبوه، أي وكان أبوه سيدا ثم قد ساد قبل ذلك جده، أي وكان جده أيضا سيدا قبل الأب. ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن ثم لا تأتي إلا بمعنى بعد، معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي وقد استوى على العرش، أي أن الله تعالى كان قاهرا للعرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، كان قاهرا للعرش، ليس كما يتوهم بعض الجهال أنه رتب السماوات والأرض تحت ثم ارتفع إلى مكان عالي عالي في الفضاء حيث مركز العرش ثم جلس على العرش. الذي يعتقد هذا جاهل بالله، كافر، لأن الجلوس من صفات البشر والبهائم والطيور، وكل ما هو من صفات البشر فهو مستحيل على الله، لأنه لو كان يشبه البشر في شيء من الأشياء لم يكن خالقا للبشر، كذلك لو كان يشبه الضوء لم يكن خالقا للضوء، كذلك لو كان يشبه الظلام لم يكن خالقا للظلام، كذلك لو كان يشبه الأشياء اللطيفة كالهواء والملائكة والجن لم يكن خالقا لهم. والجن بحسب أصل خلقتهم ألطف من الهواء، وكذلك الملائكة، لذلك يستطيع الجني أن يدخل في جسم الإنسان من الأعلى إلى الأسفل، كذلك الملك يدخل في جوف الإنسان بأمر الله، الملك يدخل لوظيفته التي وظف بها، لأنه يدخل في صدر الإنسان يأمره بالخير بالحسنات، وإلى جانب ذلك القرين من الشيطان الذي يدخل في صدر الإنسان ويأمر بالمعاصي ويثبط عن الخير. ثم الناس قسمان، قسم يعصون هذا الشيطان ويتبعون الملك، وقسم بالعكس. الله تبارك وتعالى ابتلاء لعباده وكل بهم قرينا من الملائكة وقرينا من الجن حتى يتميز في الآخرة الذي يتبع الملك والذي يتبع الشيطان، فيكون الذي يتبع الملك ويعصي الشيطان من الأعلين درجة، أما الآخر بالعكس. والله تبارك وتعالى يعلم قبل أن يخلق البشر والجن والإنس والملائكة في الأزل بما يكون عليه الناس، أن هذا يكون من الأتقياء وأن هذا يكون من الأشقياء، وليس بحاجة إلى توكيل الملك والجن بالإنسان، لأنه لا يخفى عليه شيء، عالم في الأزل بكل شيء سيحدث، كل شيء سيحدث يعلم حتى الأمور التي في الآخرة مما لا نهاية له. وكثير من الناس يظنون أن معنى قول الله تعالى ثم استوى على العرش أنه بعد أن رتب السماوات والأرض وهيأهما ارتفع إلى فوق ثم جلس على العرش، والذي يعتقد هذا ليس له حظ في الإسلام، هذا يعبد شيئا تصوره في خاطره، لا يعبد رب العالمين. إنما الذي يعبد رب العالمين هو الذي يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس متحيزا بمكان واحد ولا في جميع الأماكن، كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان. هذا الذي يعبد الله، هذا الذي عرف الله. أما أولئك تائهون، وإن كانوا يظنون بأنفسهم أنهم مسلمون مؤمنون. وفي شرح التأويلات الماتريدية للإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ثم استوى على العرش، قال وقد استوى على العرش، هكذا يكون السياق معنى الآية على هذا التفسير. إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقد استوى على العرش، أي كان مستويا على العرش، أي قاهرا للعرش قبل ذلك. هذا التفسير الصحيح الذي يوافق العقل ويوافق النقل. أما أولئك الذين يفهمون ذلك الفهم الفاسد فإنهم تائهون، لا يدرون أين هم من حيث المعتقد، يظنون خلاف الواقع خلاف الحقيقة، يظنون بأنفسهم أنهم عرفوا الله وأنهم يعبدون الله. هؤلاء لا يعبدون الله، يعبدون شيئا تخيلوه وتصوروه في قلوبهم من جسم قاعد على العرش أو محاذ له، ولو لم يقولوا إنه قاعد ملاصق للعرش بل قالوا منفصل عن العرش إلى فوق. هؤلاء ما عرفوا الله، كالذي يعتقد أنه ملاصق للعرش قاعد عليه، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق العرش لا لاحتياج إليه، بل الله تبارك وتعالى هو حامل العرش بقدرته وحامل حملة العرش من الملائكة الذين جعل الله تعالى خلقتهم عظيمة. الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. الله هو خلق هؤلاء وخلق ذلك العرش، وهو حامل ذلك العرش وحامل هؤلاء. ولعنة الله على من يعتقد أن هؤلاء يحملون العرش والعرش يحمل الله. هؤلاء يدعون الإسلام، ثم من سفاهة هؤلاء وخساسة أفهامهم يعترفون بما جاء في الحديث عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات بالنسبة للكرسي الذي هو تحت العرش كحلقة مرمية في فلات من الأرض، وأن هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، أي ملقاة في فلات. هكذا ورد في الحديث، وهم قرأوا هذا الحديث ومع هذا يعتقدون أن الله تعالى هو بذاته ينزل كل ليلة في النصف الثاني من الليل إلى السماء الأولى. ما هذا العقل السخيف؟ هم يعتقدون أن الله بقدر ذلك العرش لا يفضل من العرش عنه شيء أو أوسع منه، وفي كلا الحالين كيف قبلت عقولهم أن الله الذي بزعمهم يملأ العرش الذي هو يزيد على مساحة الكرسي كزيادة الفلات على الحلقة الملقاة، وأن ذلك الكرسي يزيد على السماوات 7 في المساحة كزيادة الفلات على الحلقة؟ كيف يعتقدون أن الله الذي على زعمهم بهذا الكبر وهذا الارتفاع ينزل إلى السماء الدنيا التي بالنسبة للعرش كنقطة من البحر؟ أم هل يعتقدون أن الله تعالى يتضاءل بعد أن كان كبيرا ضخما واسعا حتى يصير بحيث تسعه السماء الأولى؟ أم يقولون إن النصف الأسفل منه يكون متضائلا هكذا، والنصف الأعلى يكون ضخما واسعا بقدر العرش أو أعظم؟ ما أسخف هذه العقول التي تعتقد هذا الاعتقاد. هؤلاء يموهون على الناس، يقولون كيف تقولون موجود بلا مكان؟ كيف يكون موجودا بلا مكان؟ هذا غير معقول. هؤلاء ماذا تقولون لهم؟ تقولون لهم قبل المكان الله كان موجودا أم لا؟ لا شك أنهم يقولون بلى كان موجودا. فيقال لهم كما صح وجوده قبل المكان بلا مكان، صح وجوده بعد المكان بلا مكان، لأنه لا يجوز عليه التغير، فهو موجود الآن بلا مكان. العقل يقبل أن يكون بلا مكان، هكذا يقال لهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

سر الصدقة. روي أنه كان بمصر تاجر تمر اسمه عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال، فقالت: يا سيدي، ألا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا، وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله، فأوقفها على الباب، ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل، ثم نام، فرأى في الرؤيا حوراء لم ير الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها، فألبسته الحلة وجلست معه. فقال لها: من أنت؟ فقالت: زوجتك في الجنة. فقال: فبما نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد عبق المكان طيبا، فتوضأ وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. اللهم اكفنا هم الدارين، وعافنا يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: الله الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت.

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بوي.

في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي. يبا أسد الله مولانا علي يا ابن عم

0: فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع

0: عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

0: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
0: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026 الموافق ل 14 المحرم 1448. أسبوع جديد وحلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
1: صباحو يا علي، صباحك يا كمال، إن شاء الله صباح خير وبركة. متابعينا الكرام يسعد صباحكم، بداية أسبوع إن شاء الله بتكون حلوة مليئة بالفرح والنشاط والأمل والحب والسعادة.

0: دائما بذكركم برقم التليفون اللي فيكم تشاركونا عليه رسائلكم 0166-7602، هذا رقم واتساب الإذاعة. وكمان مثل كل نهار تنين فيكم تابعونا صوت وصورة على يوتيوب على قناة نداء المعرفة على يوتيوب، وتشاركوا بالتعليقات تحت فيديو اللايف كمان برسائلكم. حأقرأ شوية رسائل. كيف كانت الويك أند إيمان؟
1: كتير حلو.
0: حلو معك؟ رواق.
1: الحمد لله.
0: نعم. طيب. صباح المعرفة لعلي وإيمان، رسالة من محمد وأروى. بدنا نوجه تحية كبيرة لإذاعتنا الغالية ولكل القائمين عليها والمستمعين، الله يعطيكم العافية. بدنا نطلب منكم لو سمحتوا هيصة كبيرة، سامع يا كمال؟ بدون هيصة وزلغوطة لابننا كريم محمد مرعي بمناسبة نجاحه بالبكالوريا. الحمد لله. بدنا نقول له إن شاء الله هذا النجاح بيكون أول خطوة بطريق مليان تفوق وإنجازات. منحب نوجه كل الشكر والتقدير لمدارس جمعية المشاريع والقيمين عليها.
1: الله يسهل أمره. كمان ناطرين نتائج الطلاب. لا بعد ما للكل، ومنتمنى يكونوا عاملين كتير منيح، ومنتمنى لهم النجاح والتفوق لألون ولطلاب الجامعات والمعاهد.

0: طيب كمان عنا رسالة من الحاجة بهاء نطواجي بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام، تحية للأصدقاء والمحبين. أيضا من الرسائل وصلتنا عمر حلبي بقول تحية لكريم مرعي نجاح، عبي وجه له تحية لأنه نجح بالبكالوريا. هذه التحية كمان من سته مها وجده نعيم مرعي.
1: كمان صباح الخيرات، الله يعطيكم العافية، يسعد صباحكم بكل خير. أحلى إيمان وعلي، بدي وجه تحية لكل تلاميذ الجامعة العالمية، وبقول لابني حمزة ألف مبارك تخرجك ونجاحك، ألف مبارك للجميع.
0: كله عم يتخرج،
1: كله عم يتخرج، إيه موسم هلا، موسم نجاحات. تحية كبيرة كمان لكم جميعا، أسعد الله صباحكم، ألف مبارك لتلاميذ المدارس وأحبابنا، وخاصة ابن محمد رمضان، بدي أقول له أنا فخورة فيك دايما وبحبك كتير كتير. ياسمين الكي، أهلا وسهلا فيك يا ياسمين.

0: نكمل يا علي.
1: نعم.
0: طيب نكمل قراءة الرسائل اللي عم تبعتوا ليون على 0166-76-02. بدي صبح على مهدي صالح، صباح الخير مع نداء المعرفة، وعلي وإيمان والتوت الشامي وقهوة من بعلبك، شي كتير طيب. بس هلا ما وصلوا التوت الشامي،
1: شو يعني توت شامي؟ بيختلف عن التوت العادي؟
0: أي أكيد بيبقى أطيب. أيوة. حامض أكتر، لونه أحمر أكتر،
1: يعني التوت اللي بنعرفه صراحة حسب ما بين بالصورة.
0: لا لا، غير شيء غير شيء. طيب غير الشجرات كمان. يسعد صباحك يا مهدي. كمان الحاج بلال ناصر، أسعد الله صباحكم بكل خير، يسعد كل أوقاتك. بدي صبح على تانت باسمة الألطي كمان، يسعد صباحك تانت باسمة.
1: أنا بصبح على الماما كمان.

ومثل العادة خلينا نبلش حلقتنا بدعاء اليوم، ندعي سوا لله تعالى ومن بعده بنعرف ورد اليوم اللي بدنا نبلشه سوا كمان إن شاء الله.

الحمد لله الذي رفع قبة السماء ما اتخذ لها عمادا وجعل الأرض فراشا ومهادا وخلق الجبال الراسية أوتادا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجدها في المعاد عدة واقية ووسيلة للأعمال الصالحة إليه راقية وذخيرة صالحة باقية والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله الذي اصطفاه واختاره ورفع بين النبيين والمرسلين مقداره وعلى آله وصحابته وأنصاره وأصهاره.

وأسألك خشيتك بالغيب وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك

0: ورد اليوم.
1: ويرد اليوم الاثنين 14 المحرم 1448 الموافق ل 29 حزيران 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح: ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. إذا ورد اليوم هو ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ومن فوائد هذا الذكر والدعاء أن المسلم إذا قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا.

0: رح كنفي قراءة شوية رسائل قبل ما ننتقل لنشرة الطقس. تعليقا على الاختلاف بين التوت الشامي والتوت العادي.
1: طلع في فرق.
0: في فرق باللون. ايه نعم.
1: وبالطعمة كمان.
0: نعم. وعم بيعزمنا لعنده مهدي ندوقه. يعني حبيب قلبي يا مهدي شكرا لك. وبارك الله فيك. كمان عم بيقولوا شراب التوت كتير طيب فعلا. اذا كان طبيعي وما بينضف له سكر وهالخبريات يعني. نعم. طيب ومفيد بيقولوا.
1: طيب. موسمه هلا مع تلج وكباية هيك عرقانة من برا
0: ما شاء الله بهالشوبات.
1: شي كتير طيب.
0: طيب الله يسعد صباحكم بكل خير. احلى ايمان وعلي بدي واجه تحية لكل تلاميذ الجامعة العالمية. اوكي قريتيها.
1: كمان عندنا يسعد صباحكم من السيد هاني. اهلا بالاخوة بعد غياب بداية اسبوع جديد ويشرق بامل جديد. صباح الخير والمحبة دمتم في رعاية الله. شكرا لك غازي يا سيد. صباح الخير صباح الامل صباح المحبة. صباح جديد مليء بطاعة الله سبحانه وتعالى. كمان بتتشكرنا وبتتشكر اسرة الإذاعة. وبارك الله فيكم. وتطلب كمان قراءة الفاتحة عن روح أموات المسلمين وحمد السيد رحمه الله.
0: بدي وجه تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. كمان عنا سناء بتسلم على نعيم مرعي وزوجته مها. وتهانينا عم تقول لكريم مرعي بنجاحه بالبكالوريا وبتتمنى له النجاح. كمان سناء شماس التيا صباح الخير. عنا كمان محمد سعد شهاب عم بيبارك لابنه محمد سعد الدين شهاب بالنجاح. شو بدك تسمعنا يا كمان؟

0: كيف بده يكون الطقس اليوم التنين وهالأسبوع بإذن الله؟ يعني بعدنا نحن تحت تأثير هالجو الصيفي الاعتيادي والرطب. صحيح أنه درجات الحرارة ما عم تعد يعني فوق معدلات الموسمية، ولكن عم نحس بشوب وهذا بسبب ارتفاع الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية. هذا الطقس حيبقى مستمر طيلة هالأسبوع بإذن الله، مع درجة حرارة تتمحور حول معدلات الموسمية توصل لعتبة الثلاثينات على الساحل، وبالبقاع بين ال 22 وال 29 وفوق الجبال اللي بتعلى عن 1000 متر بين ال 16 وال 24 درجة. مثل ما قلتلكم يعني طقس صيفي اعتيادي رطب ما في شيء يذكر. بدي احكي عن اوروبا وموجة الحر اللي عم تضرب المناطق الاوروبية خاصة غرب اوروبا، فرنسا، نعم، اسبانيا. من المتوقع انه تنكفي او بلش تنكفي هذه الموجة على انه يحل محلها شو؟
1: البرد.
0: تفضلي بقى، موجة يعني جاي منخفض جوي مع أمطار رعدية بأوروبا وتركيا كمان وأوروبا واليونان. هلا نعم، نحن قراب لتركيا، يمكن يلحقنا طرطوش. كيف يعني هيك نحس هيك
1: شوية برود،
0: نسيمة عليل، نسيمة عليل،
1: نسمة هواء
0: ايه بس مش أكتر.
1: وينو الهواء
0: ايه نعم، بس في دول عربية حتتأثر بهذا المنخفض الجوي الكبير اللي حيأثر على اليونان مثل تونس، ليبيا والجزائر.
1: حلو،
0: وهذه كانت نشرة الطقس،
1: ويبقى العلم عند الله.

0: احمد
1: الفرس نعم. تفضل
0: احمد
1: علي.
0: علوي من المانيا عم بيعقب على كلامي بما يخص الطقس باوروبا. عم بيقول امبارح كانت الحراره 38 عنا بالمانيا، اليوم صارت 20 وفي شتاء.
1: ليك الفرق
0: سبحان الله. نعم يعني هيدا امراض يعني لحالة. يعني ديروا بالكم، خذوا الاحتياطات. عم بوجه تحية أحمد لوالدته وزوجته وابن خالته مصطفى مكوك. كمان مين اللي كاتب عم تروح علينا نومة؟ أبو محمد زايد عم تروح علينا نومة لأنه على المرض. الله يعافيك
1: سلامة قلبك.
0: إن شاء الله بنقرأ لك الفاتحة على نية الشفاء والتيسير والبركة. عم بقول كمان
1: بحاجة بهاء نطفجي بتصبح علينا يا علي، وسلام لكل الأحبة والأصدقاء، وسلام من حلب من بلدي الأم. كمان في عنا رسالة: يسعد صباح جميع العاملين بالإذاعة، معكم غالية عم تابعكم من الكويت. بقلكن على موضوع الطقس الشوب، كتير كتير الشوب، الحرارة وصلت للخمسين يا علي
0: بالكويت. نعم
1: بالكويت
0: نعم.
1: 50.
0: تعرفوا الكويت هي من أكثر الدول يعني بالدنيا اللي هي حرارتها عالية بالصيف.
1: يا لطيف. تحية كمان لصديقتي نجيبة، معلمة بمدرسة الثقافة بطرابلس، وإذا ممكن نسمع نفسي أشم الطيب إن شاء الله. هلأ بنسمع
0: هلأ بعد هالأنشودة تتعد لي إياها كمان لأنه أنا بحبها هيدي. بس خليني أقرأ رسالة ميش ميطلي، بتوجه تحية للمستمعين كمان للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، وبتخص بالذكر محمد عمر طوبجي ولوبابة بخاري وشادي الجاني أو ألقاتي، شادي ألقاتي، وبتتمنى لهم مستقبل زاخر بالنجاح.
1: ألف مبارك للناجحين. كمان صباح الخير من محمد خالد، تحياتنا لك محمد. في عنا رسالة كمان من الوالد الحاج يوسف: صباح مبارك ملؤه الخير والبركة أسرة الإذاعة، وتحية لجميع فريق حملة الديوان اللي عم يستعدوا للسفر لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبيت الله الحرام مع أنشودة للهادي.

0: لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
6: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين بفقراتنا. وبحب ذكركم أنه فيكم تابعونا على قناة إذاعة نداء المعرفة على يوتيوب صوت وصورة, وفيكم تشاركوا بالتعليقات كمان هيك وتعلقوا على المواضيع اللي عم نطرحها. بنفوت بخبرية اليوم ولا بنقرأ هيك رسالة قبل؟ أم أويس بتقول ألف مبارك للدكتورة فاطمة مرتضى بتخرجها من الجامعة, وكمان مبارك لمحمد عمر مرتضى بتخرجه من الجامعة, وكمان عم تبارك لكل الطلاب اللي نجحوا. كمان عنا أوكي خلينا نفوت بخبرية اليوم.

0: خبرية اليوم. شو هالغموض؟
1: لا مش هالقد.
2: ما بدها هالقد يعني. كيف بيوصف اللبنانية الشخص من خلال إيديه؟ هلا أنت ما قريت الفقرة.
1: لا ما قريتها. حتحذرني حبيت يلا.
2: نعم.
1: ردي
2: إذا واحد كريم وبيعمل خير كتير شو بقولوا عنه؟
1: إيده بيضة.
2: 100%. طيب إذا هو بخيل؟
1: إيده ماسكة.
2: طيب إذا واحد عنده معارف كتير وبيحصل على أشياء كتير؟
1: إيده طايلة.
2: يا عين إيمان يعني.
1: بستعملهم كلهم.
2: اختصاصي أمثلة وهالقصص.
1: بستعملهم كلهم.
2: إذا بيأذي الناس وبيسرقون؟
1: كيف؟
2: إذا بيأذي الناس وبيسرقون؟
1: إيده طويلة.
2: هذا كمال
1: ساعدني. نعم. تحت الهواء. إيده طويلة بيقولوا.
2: نعم. طيب إذا كيف بدي اقول لك، اذا هو حرامي وبيسرق هيك خلسه
1: بلا ما تصعب لي اياها،
2: بلا ما يحس على حق، بلا
1: ايده خفيفه.
2: ايده خفيفه. طيب اذا بالغالب بيخرب اغلب الاشياء اللي بيمسكها؟
1: ايده مالحه.
2: طيب اذا عصبي وما فيك تحكي معه كتير؟
1: ايده كمان من خلال ايده.
2: نعم عصبي وبيعمل مشاكل كتير و
1: ايده والكسر، ايده والخبيط، ايده ايده شو؟ كعير.
2: لا كمان
1: شو قال؟ ايده والكف. يا لطيف.
2: طيب هذا مثل بينقال يعني.
1: مثل
2: ما بنستخدمه. نعم. احنا ما بنشجع على الكفوف.
1: نعم.
2: طيب اذا بدي اطلب مساعدتك
1: ايده بزنارك.
2: 100%. طيب اذا مفلس وما معه ولا شيء
1: ما بعرف
2: يعني ايد من ورا وايد من قدام.
1: مزبوط.
2: طيب اللي ما بيعرف الوجع الا صاحبه.
1: ما بيعرف هذا مثل ولا شو؟
2: هذا السؤال. ايد
1: ما بيعرف المثل، ما بيعرف الوجع الا صاحبه.
2: هيني ولا
1: اللي ايده بالمي غير اللي ايده بالنار.
2: 100%. طيب اللي حدا اذا حدا ماسك ممسك على حدا ماسكه من ايده اللي بتوجعه.
1: مزبوط. نلزيبون. حلوين. أوهي
2: هذه كانت خبرية اليوم.
1: تمام.

0: عم يزيدوا، قال في ايدك ومطاطي. حبوا الفقرة.
1: هل شو ايدك ومطاطي؟
0: ايدك ومطاطي يعني عمال اللي بدك اياه تستعمل بالتهديد.
1: ايه
0: عرفت؟
1: انه
0: ايه مزبوط يعني يا لولو يعني مزبوط. صباحه
1: اعلى ما بخيلك اركبه.
0: ايوه ايه هيك شيء. حبيت الفقرة لولو اختي، حبيت الفقرة.
1: تحيي للمعلمة لبابة الخرفان. طيب ما طالع بايده شيء كمان عم يضيفوا علينا،
0: زيدوا لنا شو بعد شيء هيك
1: بدك
0: بركي بنعملهم فقرة.
1: ايه نعم
0: وقت صورهم يا لطيف.
1: لا كمال كمال بدنا نروح كثير. طيب نعم. شكرا ابو حسين، ابو حسين عيتاني على الرساله الحلوه، عم بوجه تحيه لنا ولام حسين واولاده كمان. ايده طرشه عم بيقولوا.
0: شو يعني
1: ايده طرشه؟ يعني مثل ايده مالحه.
0: اوكي
1: هيك
0: يعني بيكسر.
1: ايه يعني كثير هيك.
0: كمان على اليوتيوب بدي صبح على كل اللي عم يتابعونا، بعتوا رسائلكم. كمان على مين عم بتصبحوا بالبث المباشر الان على قناتنا على اليوتيوب، واتركوا الكومنت بالتعليقات تحت. ست ام محمد دباغ صباحه، سناء كمان صباحه، بلال اهلا وسهلا فيك، مريم وهاني يسعد كل اوقاتكم.
1: كمان بدي صبح على الصديق خضر السومي.

0: كان خرج نعمله سؤال اليوم. تعرف كم إجابة صار فيها إيد يعني هلا؟
1: قدي يعني في صفات للإيد بتجي مش بمعنى الإيد يعني.
0: صح.
1: مثلا الحاج وليد عيتاني بيقول إيده فاروطية يعني بيضرب كتير.
0: أو كمان يعني بيصرف كتير.
1: أنا بعرف إيده فاروطية بيصرف كتير.
0: ايه.
1: حاج وليد.
0: بدي صبح سيد فوزي درباس كمان.
1: قال كمان خد بإيده.
0: خد بإيده.
1: يعني
0: صح. ساعده. مظبوط. مظبوط.
1: طيب
0: ايدك وما تعطي. عم تقول رشا يسعد صباحك ست رشا. صباحه
1: كمان بتقول لحام بتقول يا صباح الورد والياسمين والفل يسعد صباحك. تحية لمصطفى زياني اماني الحسين اللي هي بعتت لي هالفقرة على فكرة
0: كتير حلوة كتير حلوة حبيتها اماني.
1: تحية للمستمعين بطلت عم بسترجع حدد اسماء عم بتقول شي ما حدا يزعل يعني هي بتحب كلهم
0: للجميع. نعم. تحياتها للجميع هيك ما حدا بيزعل عرفته.
1: نعم.

0: بدي صبح على خالتي سحر اللي عم تسمعنا وانضمت لخالتي اسماء قاعدين عم يعملوا صبحية. صباح أيوة خالتي
1: تحية.
0: اول مرة بتسمعينا خالتي؟
1: خالتي سحر وخالتو اسماء
0: ولو
1: خالتي على
0: خالتي يعني. خالتي دايما تابعينا وبعتي لنا ماشي طيب. خالتو الايمان خالتو العلي طيب شوفي عنا فقرة هلأ
1: كمال فات لنا اجواء حضرات
0: يلا نسمع
1: حلوة الاجواء
0: كتير حبيت
1: بطلت

0: بعد الرسائل عم تصلنا على موضوع الايد، يعني بعد الرسائل عم تصلنا
1: شو عملتي بالناس يا اماني؟ شو عملتي؟
0: ابو حسين بعده عم بقول ايد وحده ما بتزقف، بده يحمل كذا بطيخه بايد وحده.
1: صح
0: كمان يعني
1: وزميلنا عاهد كمان عم بيصبح علينا وعلى المستمعين والمتابعين، وتعقيبا على الموضوع عم بيقول لمن تفضل على غيره يقال ايده بتمه. صحيح كمان هذا يستعمل اوقات. شو بعد يا عاد؟ كل امثله فيها
0: تقيل
1: شوي حاج عاهد. بس انه عن جد في ناس بتستعملها. هون بدنا ننوه لشغله كمان، انه في امثال حقيقه بتكون مفيده وحلوه، وفي امثال امرار استعمالها بيكسر القلب. ديروا بالكم على بعض، استعملوا الامثال الحلوه الخفيفه النظيفه الظريفه، عرفتوا؟
0: في امثال بتنقال قد تكون غيبه يعني،
1: وفي امثال قد تخرج من الدين، فالواحد لا بده يدير باله، وستسال عن كل كلمه انت عم تتلفظ فيها.

0: عنا تحية من علي جيجي كمان لألنا ولكمال, وأيضا من الرسالة اللي وصلتنا مين كمان لحظة شوي بدي أقول أنه بعد دقائق معدودة هذا أقفل
1: لعلي. صباحه يا علي. كمان الحاج عاهد عم بيقلنا أنفاق الأوزاعي باتجاه مطار باتجاه بيروت في عجقة مع صورة هيك مباشرة من هنيك, ف يعني بداية أسبوع بدنا نتحمل شوي هالعجقة. ديروا بالكم أنتوا عم تسوقوا على الطرقات اللبنانية, وإذا فيكم تأوطبوا يعني أوطبوا.
0: في عنا تحية لأماني ولكل معلمات الهداية, وكمان عم بيعقبوا على موضوع الإيد, قال في ناس بتقول إيد وعاء قلبه يعني
1: إيد وعاء قلبه يعني خايفين نأذن صح
0: هيدا. طيب
1: ريما الحسين صباح, وفاطمة سعد الحاجة فاطمة كمان يسعد صباحك.
0: بدنا ننتقل للفقرة الصحية وبدنا نحكي عن موضوع كتير قوي هو وراءنا في الطاقة.
1: اخذ لي ورائي عادي. تفضل.
0: عن كسر الخواطر والأذى النفسي اللي بيصير بسبب كسر الخواطر. نحنا كنا حكينا الخميس
1: على جنات طبيا للموضوع مع دكتور وسيم شتيلة.
0: ما يعني قال عن القلب المكسور.
1: ايه.
0: هلا بدنا نحكي أكتر مع الدكتورة جينان جانا عن هالموضوع. يلا بعد لحظات.

0: بانتظار نحن إن شاء الله يزبط الاتصال معنا. رح كفي شوي قراءة رسائل وبدكم فوتوا سؤال اليوم. يعني هيك
1: في عندي رسالة بدي أقرأها للحاجة فاطمة سعد.
0: نعم.
1: شو رأيك؟
0: يلا.
1: طيب الحاجة فاطمة سعد مع بداية صباحية منورة بالشمس الضحى وبمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. بصبح على قلوبكم الطيبة لعلي وإيمان ولأسرة الإذاعة ولكل الأحبة على اليوتيوب ولجروبات اللي فيها رفقة الطيبة ولرفقة الحج. رزقني الله وإياهم العودة ومع من أحب. شكرا لك وان شاء الله كل احبابك هيك يكونوا عم يسمعوك ووصلت لهم رسالتك. اكيد فيكم تتركوا رسائلكم على قناتنا على اليوتيوب وايضا على 01 66 76 02 على الواتساب. الدكتوره جاهزه؟
0: نعم. اذا مثل ما قلت من شوي بدنا نحكي عن كسر الخاطر والاذى النفسي اللي بيسببه وبيساعدنا نستضيف الدكتوره جينان جانا لنحكي

0: أكثر تفاصيل عن هالموضوع. يسعد صباحك دكتورة.
1: صباح الخير لأنك ولأيمان ولجميع المتابعين.
2: يسعد كل مثلاً. أوقاتك إن شاء الله.
0: دكتورة أول شيء شو يعني كسر خاطر حدا؟ يعني كيف يعني بينكسر خاطر الشخص؟
1: ببساطة الكلمات اللي نحن بنحكيها علي مجرد ما طلعت رح تصيب، يا بتكون كلمة طيبة تجبرك خاطرك، يا أما بتكون كلمة قاسية بتكسر الخاطر. كسر الخاطر يعني أذى نفسي، يعني أذى نفسي. نحن الكلمات بتأثر فينا معظم الأحيان أكثر من الأشياء الحوادث الجسدية، يعني لأنه الكلمة تحدث، الكلمة عم نحكي هون القاسية يلي بتعمل أذى نفسي ممكن تسبب جرح غير مرئي، بنسميه الجرح النفسي غير المرئي.
2: نعم.
1: وما بيقتصر بس على الكلمة، أحيانا في أفعال مثل مثلا التجاهل، مثل مثلا أنا أقلل من إنجازاتك أو من الشيء اللي عملتيه، مثل مثلا بس لا نعمل مقارنة خصوصا مع الأولاد، نقارن بيناتهم، المسخرة أو السخرية، الإحراج، إذا في نقد لاذع، هيدا كله كسر خاطر.
0: نعم.
1: مش معناتها ما ننتقد، بس في هلأ بنحكي بخلال يعني شو هي الحلول المضبوطة لحتى الواحد إذا بده يعبر عن شيء مش ضابط ما يجرح الآخر.
2: صحيح. شو بيسبب كسر الخاطر ست جنان دكتورة؟
1: أول شيء مجرد ما نحكي نحن عن الجرح النفسي، في دراسات بعلم النفس والأعصاب بتقول إنه الكلمة وتحديداً الموقف مثل الرفض أو التنمر بنشط منطقة بالدماغ هي ذاتها مسؤولة عن الألم الجسدي، يعني يثير ألم كأنه بمثابة ألم جسدي. هيدي وقعها بيولوجياً يعني. وغير هيك نحن أول شغلة ممكن نتأثر فيه هو تقديرنا لذاتنا، يعني مجرد ما أنا وخصوصاً الخطورة وين إذا كان هيدول المواقف مكررين.
2: أيوة.
1: يعني إذا هيدا كثرة التكرار هي اللي بتصير أعمق الأذى وأعمق الأثر النفسي. وباي ذا واي هي القصة أنه نحن أحياناً كتير يمكن علي أو إيمان أو حتى حدا من المتابعين ما بيتذكر تفاصيل الحدث المؤلم يلي كسر فيه خاطره، بس بيتذكر مشاعره.
2: صح.
1: يعني بتحسي انه المشاعر بتشدك لهيدا الحدث اكثر من شو صار اكزاكتلي كلمات، لانه الانسان بالنهايه بنيته النفسيه هي مشاعر وافكار، واي كلمه انت بتقوليها هي عباره عن فكره براسك ولح تصير تتحول لفكره بدماغ الاخر، وهي الفكره اذا ضل عم بكررها كثير بتضل عم بتاثر بحياته.
2: صحيح. وبتاثر على يعني ثقته بنفسه كمان، بتهزل له ثقته بنفسه.
1: صح.
0: نعم. تفضلي.
1: ايه تفضلي
0: دكتورة تفضلي.
1: انا بدي اقول شغلة واحدة هون، انه يمكن في كتير حلول، بس المشكلة مش بس بكسر الخاطر هي هلأ وقتية، المشكلة انه هاي الطريقة بتأثر على العلاقات المستقبلية، يعني الشخص يلي هيك اخدها كأسلوب حياة حق يعني بشكل عام، إلا ما الأشخاص يبلشوا ينسحبوا عنه، إلا ما الأشخاص يبلشوا يتجنبوا ويحكوا معه، وهون مسألة جدا من فترة.
0: نعم. ألو
2: دكتورة معنا أنت؟
1: كمان. إيه أنا معكم.
2: الخط عم يقطش راحة الفكرة، فيك تعيدي لو سمحتي؟
1: إيه كنت عم بقول إنه خطورتها هي مش بس بوقتها.
2: نعم.
1: لأنه بتمتد للعلاقات المستقبلية. الشخص يلي عنده أسلوب حياة هو إنه يحكي هيك من دون ما يفكر ويكسر الخواطر، هيدا أكيد لبعدين أكثر احتمالاً الأشخاص يتجنبوه، ينسحبوا منه، يبعدوا عنه. هاي مسألة يعني هاي النتيجة كتير مرتبطة بهودي الأشخاص يلي هن ما بيزينوا كلامهم قبل ما يقولوه.
0: طيب دكتورة جنان سؤال، يعني نحن هل قد الموضوع خطير؟ دايما بنسمع عن حالات انتحار من وراء شخص تعرض للتنمر، أو مثلا طالب بالمدرسة رفقاته تمسخروا عليه، أو حتى ناس فاتت بحالة كآبة كتير طويلة من وراء كلمة. هل قد الموضوع خطير؟ هل ممكن يعني هذا كسر الخاطر يمشي فينا لموضوع كتير بعيد، لمشاكل كتيرة، لخطورة أكتر؟
1: هلا في مسألة كتير مهمة، نحن قلنا التكرار هو يلي ممكن يأثر انه الشخص يتبنى سلوكيات مثلا مثل الانتحار، او يصير معه مثلا مشاعر اكتئابية او حتى اكتئاب او قلق. القصة هي انه نحن وقت اللي للأسف عم بسمع صوتي ما عم بقدر كتير
0: نحن عم نسمعك بوضوح.
1: ايه عارف. طيب اوكي، القصة هي انه هيدا الشخص يلي وصل للانتحار بيكون بنيته النفسية هي اساسا ضعيفة، وتعرض لمواقف جدا متكررة. ما في انسان من اول موقف بيروح بقرر اساسا الانتحار بحد ذاته، هو مسألة تدريجية بتفكير الشخص اللي بيقدم عليها. يعني بتبلش بفكرة، بعدين بخطة، بعدين بيحاول يجرب تولز، بلا يوصل لمرحلة انه التنفيذ. هيدي المراحل كلها بخلالها نحن كاختصاصيين نفسيين مطلوب نتدخل، بيقولوا لكم انه لا ما تحكوا شخص اذا بده ينتحر احلى ما تفتحوا له عيونه. لا بالعكس، هيدي فكرة خاطئة. So, النتيجة انه هي التعرض المستمر هو اللي بيؤدي لهالنتائج هيدي السلبية. البنية النفسية ضعيفة هي اللي بتخلي هيدا الشيء بتعزز انه الواحد يروح لأشياء سلبية مثل الانتحار او مشاعر الاكتئاب او اي اضطراب نفسي اخر. بنية الإنسان النفسية بتبلش، يعني مثلاً إذا أنا عندي شو عم نحكي هون بالبنية النفسية، عم نحكي هون مثلاً ثقة الذات، عم نحكي قد ايه فينا نفصل كلام الآخر عن ثقتنا بذاتنا. في ناس بيميزوا هالشي، بيستعملوا فلتر حسب الشخص، إنه أنا إذا شخص بعيد وما بيعرفني ويمكن لربما إنه ما بيحبني، طبيعي يطلع منه كلمات منا كتير موزونة. والأقوى منهم الأشخاص اللي بيميزوا كمان حسب الموقف، يعني في مواقف نحنا ممكن نكون فيها أقل هيك إنجازا أو عرضة للانتقاد لأنه ما بنعرف فيها. مجرد ما حطيت هالتفكير أنت لألك بس هيك مبرر لألك بينك وبين نفسك، لأنه الأفكار الكلمات الجارحة بتصير أفكار، والأفكار بتصير حوار داخلي بقلبي دماغ. صح. مجرد ما انت حطيت هيدا الحاجز انه اوكي هيدا الموقف ما فيني اعمل فيه اكتر من هيك، ما بيعود يروح ولا يعني ينجر لافكار تضل تقول انه انا فاشل او انا ما حدا بحبني او هيك، دغري بتقطعها. الاشخاص اللي اقوى منهم هن يلي كل شيء بيربطوه بانه انا ثقتي بنفسي ما حدا بهزها، انا بعرف حالي انه وين عندي نقاط ضعف لقوية ونقاط قوة لحتى استعملها.
0: حلو. كتير
1: مهم هون. نعم. كتير مهم هون في أسلوب جدا يعني ضروري يكون عند الأشخاص، جميع الناس صراحة، هو أسلوب التوكيد التوكيدية، يعني الأسيرتفنس. لأنه بالأسيرتفنس أنت فيك تاخد حقك عليه من دون ما تكسر خاطر حدا، لو حتى تجاوز حدوده معك. الأسيرتفنس بيسموها win-win situation، يعني أنا إذا أنت غلطت معي ممكن صحح الغلط بس ما أنتقتك، ما هينك، ممكن اقول لك انا مثلا let's say انزعجت كتير من طريقتك اليوم انه كيف تاخرت مثلا علي، وهيدا الشيء ما بقبله ابدا. بدل ما اقول لك ايه ما انت على طول بتتاخر، انت مهمل، دغري بحط ليبلز، هي اسلوب الكلام.
0: نعم. دكتورة جنان بدي أسأل، يعني هذه قصة التجاهل بلحظتها لما واحد يتعرض لموقف قد مثلا يكسر له بخاطره، هذه لما ياخد قرار بلحظتها أنه هو حيتجاهل هذه الكلمة أو هذا الموقف، قد ايه بيساعد لقدام أنه يسيطر على الوضع؟ صح؟
1: أيوة، حلو سؤالك علي. هلأ بدي أقولك شغلي، أنا هلأ إذا كنت عم بحكيك بلغة تانية let's say صينية، قلت لك وان جون جون انت رح تضحك، يمكن يكونوا عفوا بهالكلمه هولي شتائم بس انت ما فهموا دماغك سو رح تضحك. القصه هي مش بالتجاهل، القصه هي كيف منفسرهم بدماغنا. انا اذا الشخص عم ينتقدني واخذتهم بطريقه انه اي ما انا فاشله انا كذا، اكيد رح اتضايق، لانه ما في انسان بيقدر يتجاهل هيك من برا، بدك كيف من جوا عم بيتعامل مع الموقف. كتير مهم هون انه نحن عن جد نحمي نفسنا بتفسير الموقف عقد حجمه وما نمتد ونحطه ليبل علينا. يعني لو حدا انتقدنا من النهاية نحن معرضين، يعني ما في انسان وما رح تربي انت كل العالم يلي ما بيزينوا كلماتهم، لانه هاي مسؤولية. على فكرة الشخص يلي بي بي بي بيستعمل هالاسلوب يعني الاذى اللفظي او الكلمات الجارحة او حتى انه اي اذى نفسي، هو شخص بحد ذاته تعرض لهيدا الشيء، هو شخص يمكن يكون مارق بتجارب بالطفولة قاسية، هو شخص عنده ضعف بتنظيم الانفعالات، مشان هيك بتلاقي impulsive يعني ما بيفكر بالشغلة دغري بقولها. في عنا طرف آخر كمان مسؤول. هلأ في حلول، هلأ في حلول، بدنا نحكي بالحلول هلأ بس لن يعني ننهي
0: صح. شو الحلول؟
1: أيوة حبيت. الحلول أول شيء عن جد عن جد عامل الوقائي هو التعاطف.
2: يعني هيدا
1: التعاطف، انه طيب انا يا ايمان قبل ما اقول لك هيدا الموقف مثلا انا مزعوجه منك، اوكي، لانه هو غالبا الاذى النفسي بيكون من مواقف صارت فيها هيك خلاف بوجهات النظر او بالتصرف.
2: صح.
1: اول شغله قبل ما اروح، قبل ما اروح بدي واجهك فيها، لو بطريقه، لو مثل ما بيقولوا على فكره مع الوقت بتصير انه هيدي خلص مبرمج دماغك عليها، انه بقول طب انا قلت لها هالشيء هل رح يؤذيها، يعني بتعاطف، يعني بحط حالي محلك. بقول انه هل انا اذا قلت هيدي الشغله مثلا عن نفسي انه يي ما انت هيك على طول اساسا بتساوي الشغله اخر لحظه وبتفكري حالك انه انت ناجحه. شوفي الكلمات بصراحه بهول اللي انا قلتهم، هيدا على مجرد المثال، ما فيهم شيء إهانة إذا بدنا نحكي عفوا شتائم أو شيء، بس بجرحين.
2: صح.
1: جرحين لأنه مثل ما بيقولوا مغلفين العسل المدسوس فيه سام. سو هولي بحد ذاتهم أنا طيب إذا بيقول هالجملة لنفسي هل بقبلها؟ لا ما لح أقبلها، فإذا ليه بدي أقولها لغيري؟ هلأ الكلمة الطيبة بحد ذاتها يعني مجرد ما نقول إنه هي بحد ذاتها يعني شغلة إلى أثر عنا بالإسلام مهم، بحد ذاتها هيدي لازم تخلي الإنسان يفكر مرتين قبل ما يحكي أي كلام، يختار كلامه.
2: صحيح.
1: في عنا كمان
2: ديننا لأنه أكد على هذا الأمر طبعاً. الدين، عاداتنا، تقاليدنا، تراثنا بيأكد على جبر الخاطر.
1: وفي عندك مسألة، لنفترض أنا غلطت بعتذر، ما فيها شيء، الاعتذار هو أكبر أول حل عملي لهالشيء، اعتذار صادق. نعم. مش عفوا أنه قلت لك هالكلمة، لا، انه انا بعتذر بطريقه عن جد تكون طالعه من قلبي لحتى يعني ما انكسر الخاطر انه شغلي منا هينه، يعني صحيح. يا جماعه منا هينه.
2: صحيح.
1: وفي عنا كمان شغله كتير مهمه، اذا تعودنا نسمع اكثر من ما نحكي، لانه سبحان الله عنا دينتين وعنا لسان واحد.
2: صحيح.
1: يعني العدد لحاله بيكفي انه نمشي انه لا بدنا نسمع اكثر من ما نحكي. المطلوب ما دغري نحكي، ما نكون انه يكون عنا كثره الكلام.
2: صح.
1: إذا سمعنا أكثر بتعرفي شو بصير؟ دماغ بعقلن المشاعر، يعني بصير إنه بدل ما أنا أقول إيه ما هي قصدها هيك، ما أنا عم بسمع للآخر، ممكن يكون هي تكون مريضة قالت هالشيء، أو ممكن يكون عندها تبرير معين، دغري هون ساعتها بيمنع إنه تطلع الكلمة هيك قاسية من الشخص.
2: صحيح.
1: وكمان في عنا كتير مهم إنه التقدير والتشجيع، يعني بمعنى أنا إذا عندي شيء سلبي بدي أقول لك يا إيمان، ما ضروري بلش فيه، بلش بالأشياء الإيجابية، بقول لك صحيح أنت مثلا كذا مرة هيك هيك هيك، بس هالمرة كذا كذا، يعني بلش بالأشياء الإيجابية، لأنه العقل هون ما بيعود عنده هالديفنس
2: تماما،
1: ما بيعود يفبركها بطريقة سلبية. سو هولي هيك بعض يعني هيك الحلول السريعة، لأنه الموضوع عن جد عن جد ممكن يدفع الشخص لبعدين يخليه لحاله.
2: صحيح.
1: وانت بتلاحظي بحياتنا انه نحن الشخص اللي بينتقد كتير واللي بيجرح كتير ما بتعودي فيك تحكي مثل اي شخص عادي،
2: بتقولي
1: لا لا لا لا دخيلكم لا لا لا، هلا علقه عفوا بهالكلمه، بيستعملوا هالكلمه. وكمان انه هيدا الشيء نحن عم نوقع فيه، يعني ما بدنا كمان نستغيب حدا.
2: صح.
1: مجرد هو مش عم يزبط معه التواصل.
0: شكرا لك الدكتورة جنان جانا، يعني ما شاء الله معلومات هيك مهمة ومفيدة عطيتينا اياها، وفي كمان تعليقات من المستمعين على اللي عم تقوليه. شكرا لك وإلنا لقاء تاني معك بإذن الله.
1: الله يبارك فيكم يا رب، وبتشكركم على استضافتي وعلى هالجهد اللي عم تعملوه.
0: شكرا لك.
2: ومشكورة دكتورة.
0: شكرا لك.
2: مع السلامة، في أمان الله. باي باي.

0: سؤال اليوم.
1: يعني سبحان الله كان بدي بعد هيك وقت أكتر لفقرة سؤال اليوم، بس أنا كنت عم فكر إنه أجلها، بس لا ما حأجلها،
2: ما من أجلها،
1: معنا 10 دقايق
2: بهالعشر دقايق،
1: لأنه حاسس موضوع كبير، أنا بده أكتر من 10 دقايق، بس منناقشه بعشر دقايق وبنرجع بعد العناوين الصحف
2: من كفي
1: مناقشته. السؤال بيقول شو بتنصحوا الجيل الجديد إنه ياخد من الجيل القديم لا ينجحوا أكتر بحياتهم؟
2: أوكي، بدأت تفكير.
1: شو بتنصحوا الجيل الجديد ياخد من الجيل القديم؟ يعني شو بتنصحوا الجيل الجديد ياخد من عادات الجيل القديم ليكونوا هن الجيل الجديد ناجحين أكتر بحياتهم؟ بعتونا أجوبتكم على 01-667-6002، خلينا نناقش الموضوع سوا. كنيم

0: هنا برازي عم تقول سؤالك يا علي بده تفكير طويل. طب إيمان شو قليلنا شو بياخدوا؟ أنا بحس أنه مطلوب ياخد الجيل الجديد من الجيل القديم بعض العادات اللي هي هي قصة الصبر. يعني هذا الجيل الجديد يعني بالغالب عم نحكي بشكل عام ما عندهم صبر، بدون الشغلة تيجي لعندهم بسرعة وبدون أي تعب بدون أي مجهود. صح؟
1: صحيح.
0: الجيل القديم مشهورين
1: كان
0: ياخد
1: وقته أكتر، يتقنى أكتر بالأعمال اللي يسويها. صح، بدها طولة بال أكتر. هيدي كمان من الأمور. بدي صبح على هادية. هادية صندق لبداية أسبوع موفقة، بتمناها لألكن إيمان وعلي ولكل المستمعين ولكل أحبابي وأصدقائي. جواب السؤال احترام الكبير،
0: نعم،
1: تحمل المسؤولية والصبر.
0: كانوا قبل يحترموا الكبير أكتر من هلأ بكتير بشكل
1: ويوقروه
0: عام،
1: ويعملوا له قيمته،
0: يفوت على المطرح يوقفوا له. هلأ بتلاقيه قاعد الولد الصغير وإجرام رافعون على الكنبات،
1: ما مستعد يقوم ويقعده
0: ولا بيتطلع فيه أصلاً.
1: صح،
0: ولا بيتطلع فيه. سبحان الله، شيء بزعل.
1: اختلفت المعايير، سبحان الله. كمان
0: أسيمة شاغوري، عبال ما إيمان تخلص
1: علقت
0: حبيت اليوم الموضوع عن الصحة، عن الفقرة الصحية حبتها. عم تقول بالنسبة للسؤال مش شغلة واحدة، في كتير قصص مطلوب ياخدها الجيل الجديد عن الجيل القديم، مثل الاحترام، الصبر، يتعلم انه الحياة منا سهلة. نعم
1: صحيح. كمان عنا رسالة من هبة حداد، تحياتها الطيبة لجميع المستمعين والعاملين بالإذاعة، هي من ألمانيا. كمان عم بتقول أول شيء الصبر، علم الدين، الصبر وحسن الخلق.
0: نعم
2: معلوم.
1: صباح طيب.
0: هلا عنا كتير ناس بالجيل الجديد ما شاء الله عندهم علم دين وبيتعلموا. جو العيلة، مونة الأعمام والأخوال على الأولاد، تعرفي هذه المونة؟
1: ايه بالأمالي.
0: لا، اللي هو العم بصير بيتعامل مع
1: بيمون عليه،
0: ايه مثل كأنه ابنه يعني. كلمته ما بترفض.
1: نعم. نعم نعم. الإصرار كمان. منى برازي، بدون ياخدوا من الجيل القديم الصبر واحترام الكبار والتواضع والمسؤولية.
0: نعم.
1: في صباح أبو عمر
0: الشاط والنربيج أحيانا أكيد نحن يعني
1: يعني أنا هولي كانوا يستعملون بالأديب، هلأ التربية الحديثة.
0: إيه بس نحنا ما بدنا، لا الأذى أكيد ما إحنا ما منشجع.
1: نعم.
0: عليه.
1: نعم.
0: أكيد التأديب والتربية بس ضمن
1: حدود الشرع.
0: هكذا.
1: صباح الخير، ناموا بكير وأصحوا بكير وشوفوا الصحة كيف بتصير. الاحترام من أبو عمر.
0: على فكرة بتحس الجيل الجديد عندهم كتير بيسهروا، يعني أكتر من أنه لما الجيل القديم عندهم عادي قصة السهر.
1: عادات الأهل زمان كانت تختلف. كانوا يراعوا أول شيء الصلوات بأوقاتها بالمسجد، يروحوا يحرصوا على هذا الأمر، يناموا بوقت معين، يرجعوا يفيقوا على صلاة الفجر، يرجعوا يقوموا يتسهلوا على أعمالهم وأشغالهم، كانوا حسوا ببركة الوقت أكتر. هلأ لما بتلاقي الوقت الولد بده يفيق الساعة 12 وحدة تنتين، يعني شو منتظر بعد يلاقي من نهاره؟
0: خاصة هلأ الدنيا صيفية، فمش انه تقضوها نوم وتفيقوا وحد الظهر وتناموا الساعة 6 الصبح. في دورات صيفية عملتها جمعية المشاريع.
1: صحيح.
0: روحوا سجلوا ولادكم فيها، بيستفيدوا، بيقضوا وقت حلو، عندهم بيعملوا قصص ترفيهية، قصص مفيدة، قراءة قرآن، دروس، ألعاب، يعني ما شاء الله قصص كتير حلوة ومفيدة، وبيعبوا وقتهم بقصص بتفيدهم.
1: في كتير أنشطة مثل ما ذكرت، الدورات الصيفية، الكشاف وغيرها كمان من الأمور اللي ممكن تعبوا فيها وقت ولدكم خلال الصيف بدل ما يقضي كل نهاره على التليفون. بالعودة لسؤالنا يا علي، شو بتنصحوا الجيل الجديد ياخد من الجيل القديم لينجحوا أكتر بحياتهم؟ حننتقل على اليوتيوب. أول شي بدي صبح على كل متابعينا. جمال شرانق عم بيقولوا، هات لنشوف، في عبارة بالفرنسية بتقول le jeune va plus vite mais le vieux connaît le chemin. 100% انه اللي هن بعدهم شباب وهيك وصبايا بيعرفوا كتير منيح انه بدهم يوصلوا بسرعة، بس اللي هن اكبر بالعمر بيعرفوا الطريق الصح.
0: صح، بالغالب يعني.
1: صح بالعادة. فتحياتنا لإليك أو لإلك ما بعرف. هلأ منعرف. كمان تحياتنا لمحمد حنينة من ألمانيا، عم بيقول من الشغلات تينجحوا بحياتهم يتعلموا تاريخهم الصحيح من الجيل القديم اللي ما منشوفه بالكتب تا يعرفوا يحللوا المواقف المستقبلية.
0: أصبت بدي أسألك هلا على سيرة النجاح والشهادات والموسم هيدا يعني.
1: نعم.
0: قبل لما كنا نحن ننجح أو بدي أسألك لألك لما كنت أنت تنجح مثلا كان الوالد أو الوالدة شو يعملوا شو يعطوك هدية أو بشو يعدوك؟
1: نحن من قبل يعني أول شيء كانت طريقة النجاح تختلف عن هلأ. كانت طريقة النجاح نحن وخاصة بالامتحانات الرسمية بتعرفي علي كنا ننطر على الراديو
0: صح.
1: ننطر الأرقام 10400 وما بعرف شو 10001 كان رعب واللي يسقط سهوة تكون راحت هي هاي لحالة كانت هيك في إلى حيز هيك بتفكيرنا وبحياتنا. فمن بعد هالنطرة تعرف حالك ناجح يعني يمكن أهلاتك كانوا يفرحوا لك أكتر ما أنت تفرح. هلا أنا اللي بذكره كتير منيح أنه بي الحاج يوسف الله يبارك لي فيه قال لي أنه إذا بتنجحي بالبروفي باخدك على العمرة وهذا اللي صار أول عمرة بحياتي لما نجحت بالبروفي وأخذني فيها البابا
0: ما شاء الله يعني
1: ونجحي بكالوريا باخدك حاج يعني فهذا اللي صار
0: حلو كتير بروفي يعني عمرة
1: سبحان الله يعني. حلو تعلقوا قلب ولادكم بهيدي التفاصيل وفكرك أنا ما عم بعمل مثله هلا إن شاء الله كمان ناوي أني أعمل هيدا الأمر نفسه مثل ما أنا ربيت ربي ولادي وآخذهم علقهم بالديار المقدسة.
0: بس ما نشوف البعض هلا بيطلبوا من أهليهم إذا نجحوا
1: آيفون 17
0: وآيباد وما بعرف شو شو بعرفني. بعد الفاصل حنكفي نقاشنا عن هالموضوع وعنا كمان قصة جميلة جدا جدا جدا ما تروحوا عليكم وضيفنا الشيخ الدكتور أحمد عاشور.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 29 من حزيران 2026 الموافق للرابع عشر من شهر المحرم 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت لبنان أمام مرحلة مفصلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، فريق الفتنة يسعى إلى التعطيل من الداخل.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. أوراق المفاوضات أعدت قبل الثاني من آذار، والعدو رفض تعديلها رغم فشل الحرب. الملحق السري يسمح للعدو بالبقاء والحركة مع رقابة لصيقة على الجيش. لا تلعبوا بالجيش ولا تمزحوا بإقالة قائده. بري أسوأ من 17 أيار ولن ينفذ. أمريكا إيران مذكرة التفاهم تحت الاختبار.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت الضربات العسكرية تجمد مباحثات واشنطن طهران. حزب الله يؤجل التصعيد ويعول على مسار سويسرا لفرض الانسحاب. توتر عسكري في محيط مضيق هرمز، ترامب يحذر، والحرس الثوري يتوعد.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ارتفاع الحرارة في الخليج يقترب من الغليان حول هرمز وسقوف عالية للمواقف. اتفاق 26 حزيران إسرائيليا، إهانات متعمدة لإذلال الجيش اللبناني وصمت السلطة. بري وجملات وفرنجي وجبهة خلاص من جديدة لإسقاط اتفاق ممسوخ عن 17 أيلول.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت اتفاق الإطار إسقاط المطامع الإسرائيلية والفتنة منبوذة وطنيا. السيطرة على هرمز تهدد بالعودة إلى الحرب. استهداف سفن وغارات أمريكية على جزر إيرانية. اعتراض صواريخ فوق الأردن ليلا، وإدانات واسعة للهجمات على الكويت والبحرين. توقيف العشرات بتهم الفساد في العراق.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، لبنان دخل إلى السلام بدعم صريح من ترامب. شكراً للإمبراطور الرئيس دونالد ترامب وشكراً للرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. ترامب يؤكد شن هجمات على مواقع إيرانية ويحذر من إكمال المهمة عسكرية.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت التحضير للانتشار في المنطقتين التجريبيتين، المناطق التجريبية إلى الاختبار التنفيذي والأمني.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ليلة القبض على لصوص بغداد، صراع الممرات يشعل مواجهة هرمز، إسرائيل تعول على حزب الله ليفشل الاتفاق. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين بنقاش سؤال اليوم، مناقشة سؤال اليوم، شو تنصحوا جيل جديد ياخدوا من الجيل القديم لينجحوا أكثر بحياتهم؟ عم نحكي بشكل عام. علي جاجي بعت لي رسالة بيقول فيها قال هو بظن ما في شيء اسمه تربية حديثة، هذا وهم،
2: هن هيك بيقولوا.
1: في شيء اسمه انه نحن صرنا بمحل البعض منا عم بواكب التطور. الفكرة مطلوب نقول مثلا مثل ما تربيت بربي انا. وبالغالب الجيل القديم هيك تربى بطريقة صحيحة. امرار الواحد بس يفشل بالتربية ويبطل قادر يسيطر بيقلك بدي ربي تربية حديثة كرمال واكب الولد واللي عم بيصير مع الولد، وهذا وجهة نظره يعني. تحية للحجر بيعزه.
2: نعم، تحياتنا لإله. في كتير أمور كنا يعني أهلاتنا كانوا يساووها، بس لما منكبر مع أنه كنا نتضايق نحن وصغار أنه يلي هالقد كانوا دقروا علينا، ليش كانوا يعملوا هيك، ليش كانوا يساووا هيك، بس مع مرور الوقت ولما منكبر يا علي ولما بيصير عنا أولاد نطلع هيك منلاقي حالنا نحن عم نرجع التاريخ يعيد نفسه. يعني مثل ما أنت ربيت الأشياء المنيحة بنرجع منربي عليها أولادنا، وبعدين بتتكشف لك الأمور اللي كانوا بوقتها بتستوعب أنه ليش أهلاتك كانوا عملوا هيك، بس تكبر بتعرف ليش.
1: صح. 100%. الست فاطمة البركي بتقول مرحبا، أنا برأيي مطلوب يتعلموا كيف يعملوا شغلتهم بإيدهم. هذا الجيل معود على الدليفري والأوردر اللي بيوصل بسرعة، في كتير مهارات بيتعلموها إذا اشتغلوا بالبيت. صحيح.
2: ايه مزبوط تماما. نعم. وخاصة هلا بالعطلة الصيفية يعني في كتير مهارات نقدر منساعد أولادنا انه نعبي لهم وقتهم فيها، نشغلهم فيها، وخاصة الصبايا. يعني انا بستغرب مثلا هلا ببنت عمرها 14 15 16 سنة اذا انقطع زر القميص تبعولها مثلا ما بتعرف ترجع تخيط قميص زر القميص. فانه هولي كانوا الاميات يعلمون لبناتهم من اعمار صغيرة، خدي يا ماما اعملي تياب لفستان للعبتيك، يعني تعرف الخياطة من هي
1: مش على الفستان بس. يعني كانت البنت عمرها 13 سنة هي تربي خيط صغير،
2: كانت تدير بيت، كانت تساعد أمها بالطبخ، كانت تربي إخواتها، هيك كانت بأيام زمان، هيك تقريبا كانت العيال تربي بشكل عام. أما هلأ يعني سبحان الله يمكن جلياتها ما تجليون، كبيت المي اللي شربت فيها ما تقوم تشيلها على المجلة، التخت أكتر منها يعني يمكن التخت ما بيتساوى، فأي في كتير فرق.
1: غزانتها
2: الخزانة، يلا شو
1: بقى
2: بدنا نتذكر
1: هلا. نحن ما عم نحكي بلغة الأنثى، نحن يعني عم قصدنا كمان الذكر يعني.
2: صحيح.
1: البنت والصبي. طيب دانا جبري بتصبح علينا بتقول الجيل الجديد المطلوب ياخده من الجيل القديم هو الصبر، عدم التهور، احترام الكبير والصغير، الإحساس دائما نحن عم نحكي بشكل عام.
2: نعم.
1: الإحساس بالمسؤولية، مساعدة الآخرين خصوصا الأهل، الاستماع لنصيحة الأهل وأخذها بعين الاعتبار وتنظيم الأوقات.
2: نعم. بدي صبح أستاذ رجاء كمان عم تقول أنه الاستماع لكلام الأم والأب، الكلام الصادق، هيدا الشيء كتير مهم، وبتصبح علينا. أستاذ أم محمد كمان يا ريت هالجيل عم تقول بخفف استعمال النت لأنه استعمال الهاتف بكثرة بطل في تواصل مع الأرحام، لأنه بتلاقيه بتروح ساعات وبتجي بتلاقيه على نفس الكنبية على نفس القاعدة على نفس المطرح.
1: نعم.
2: شو عم تعمل بحياتك؟
1: آخ. لما الأيسة بتقول تحية للكل ولجروب القلوب البيضاء فردا فردا، جوابي على السؤال القناعة ومحبة الخير للغير. كمان مالك صباغ بيصبح علينا وبيقول الجيل الجديد مطلوب ياخد كتير من القيم القديمة. كمان رسالة فتحتيها
2: هيدا أنا بهيجة العويك.
1: نعم.
2: تحية صباحية لكل أحبائي في الله. عن السؤال يتعلموا الصبر والقناعة، هالأيام صارت بدك تعمل حساب إذا بدك تحكي مع ابنك أو أي حدا. فهلأ عم يتحمل ويصبر على فكرة. فتحتي سيري هلأ يا بهيجة، كلامك صحيح 100%. لما بتجي بتحكي مع جيل هيدا الأيام بيقلك إيه ما جيلنا غير جيلكن، نحنا في عنا قصص أنتو ما كان عندكن إياها. أنه مين قال أنه من زمان وجاي في رفقة، في رفقة خير، في رفقة سوء، من زمان وجاي في أمور ملهيات، في من زمان وجاي. هلأ أوكي بتتغير أشكالها، بيفوت شوية تطور عليها، بس أنه هول موجودين. صح. بكل الأزمنة موجودين، والصاحب ساحب بالآخر.
1: نعم. بدي في مرة لفت لي نظري كلام قالوا يعني حدا بعرفه.
2: نعم.
1: قال لما الـ الأم أو الأب يخافوا يحكوا ابنهم بشي موضوع او يتوتروا او مثلا قال ينطروا ليروح
2: يعملوا حساب
1: يعملوا حساب قبل ما يحكوا. ساعتها هون الولد مطلوب هو يعمل حساباته ويراجع حساباته بطريقة تعامله مع اهله.
2: صح يعني في شيء كتير غلط.
1: نعم
2: صاير.
1: نعم
2: سبحان الله. كان الولد تقدر بنظرة واحدة يفهم عليك شو بدك ويقومي وينفذ. هلا مش بنظرة بنظرة وكلمة وعيطة يمكن اوقات والا من رحم ربي. اكيد نحن ما بنعمم ونشمل، نحن عم نحكي بالاجمال كيف عم تتغير الامور.
1: طحشنا على الوقت يا إيمان، حقرأ آخر رسالة مروى عيسى. مروى عيسى بتوجه تحية للأحباب الجروب. بالنسبة للسؤال، بتحس أكتر شيء هذا الجيل بحاجة يتعلمه هو القيم الأخلاقية بجميع أنواعها. الحاج علي شحيمة ما حقدر ما أرى له رسالته، بوجه تحية لأسرة الإذاعة، وعم بقول نرجو الدعاء إلى زوجتي الحاجة نوال الملة.
2: علي كمان بدي أختم بشغلة، أنه ما بس الجيل الجديد بده يأخذ من القديم، الجيل القديم اللي عم بيربي هيدا الجيل الجديد كمان يشد حاله شوي.
1: نعم
2: هذا اللي بدنا نقول.
1: هكذا قصة وعبرة.
2: أوكي
0: قصة وعبرة.

0: يروى أنه كان هناك رجل خباز يدعى العم أحمد، لديه فرن صغير في حي شعبي منذ 30 سنة، وقد واكب أجيالا كثيرة كانت تكبر أمام عينيه، لدرجة أنه أصبح يعرف طلب الزبون من تعابير وجهه. في يوم من الأيام لاحظ العم أحمد رجلا عجوزا يقف بعيدا عن الناس، ينظر إلى الفرن ويمد يده إلى جيبه ويعد النقود القليلة التي معه، ثم يرجعها وينصرف. تكرر وجوده يوما بعد يوم، وجهه كأنه يقول حكاية عزة نفس تصارع الجوع. فقرر العم أحمد أن يلجأ إلى طريقة ليساعد هذا الرجل، وابتكر جائزة يومية توزع عشوائيا لزبون أو رجل يمر خارج المحل. فنادى العم أحمد هذا الرجل الفقير بصوت عال ومرح وقال له: مبارك يا أخي، لقد فزت معنا اليوم بربطة خبز وكيس كبير من الكعك، فأنا قررت كل يوم أن أمنح جوائز عشوائية بسبب اكتساب زبائن جدد. استغرب الرجل لكنه فرح فرحا كثيرا، ومنذ ذاك اليوم صار العم أحمد يقوم بجوائز كثيرة لجبر خواطر كثيرين. مرة يقدم جائزة بمناسبة ذكرى افتتاح المحل، ومرة بمناسبة زيادة العجين في المحل، وبدأ يلاحظ أرامل وطلبة مختلفين وعمالا يأتون إلى الفرن بشكل يومي، حتى مرة دخلت زبونة قديمة المحل في اللحظة التي كان العم أحمد يسلم ربطة خبز جائزة لأحد الطلاب، ووضعت له على الطاولة تقريبا 50 دولارا وقالت بوجه مبتسم: أنا أريد أن أدخل في مسابقات وجوائز الفرن، أبقي هذه الأموال عندك، وكلما يأتي أحد محتاج ولا يستطيع الدفع اعتبره فاز بالجائزة. ومن هنا أتت فكرة الرغيف المعلق، حيث تم إنشاء صندوق في الفرن كتب عليه: يوجد اليوم 50 رغيفا تم التبرع بها لمن يحتاج، أطلب حاجتك ولا تخجل. والموضوع كبر أكثر وأكثر، وأصبح كثير من الزبائن يشترون بقسم من المال، والقسم المتبقي يدخل إلى الصندوق للمساهمة بال50 رغيفا المخصصة للتبرع. وكل يوم أصبح العم أحمد يستقبل العشرات من الأرامل والطلاب وكبار السن، ومنهم الرجل الذي ذكرناه في أول القصة. كلهم يأخذون حصتهم من الأرغفة التي شارك الزبائن بدفع ثمنها.
1: قصة حلوة كتير،
0: كتير حلوة، وياريت تتعمم على الباعة، على أصحاب الدكاكين، على محلات باع، يعني حتى المي صدقوا فيها.
1: صحيح.
0: خير الصدقة الماء والمنيحة.
1: مدروبة تركية هيدي العادة موجودة
0: كتير حبيت.
1: نعم، لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. يسعد صباحك شيخي.
2: اهلا وسهلا فيكم، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره ثانيه.
0: اهلا وسهلا فضيله أهلاً الشيخ، اهلا وسهلا.
1: شو رايكم شيخي بالقصه وشو تعليقكم عليها؟
2: شو بدي اقول، ذكرتني باستاذ علي استاذ ايمان كان في فرن ببيروت من زمان مشهور باسم فرن بالعاميه فرن الأفي.
0: شو يعني شيخ؟
2: فرن القفة هذا كان يوزع فيه، كان هو يقال وقف للفقراء، يوزع فيه الخبز بالقفة.
0: الله.
2: القفة مثل كان هذا حتى يساعد الناس أكثر.
0: نعم.
2: وكمان ذكرت شغلة كتير حلوة، إنه الواحد ينظر نظرة هذا صاحب الفرن القصة بتقول إلى من هو دونه، طلع على من هو دونه. واليوم الموضوع اللي بسموه التكافل الاجتماعي، إنه الواحد بيطلع بغيره، سبحان الله. نحن عندنا هذا الشيء من تعاليم ديننا الحنيف. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني وكيف الحديث الثاني اللي كمان ما آمن بي من بات شبعان وداره جائع وهو يعلم به. ما آمن بي إن ليس على طريقتنا الكاملة، ليس مؤمنا كاملا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به ولم يفعل شيئا. فهذا القصة يعني أول ما خطر ببالي أنه كيف واحد محبة الخير للغير، كمان محبة الخير للغير، وكيف فكر حتى يقدر يساعد هذا الشخص، كيف لقى طريقة أنه يساعد هالشخص من دون ما بقول عمي بدون ما يجرحه. لاحظنا كيف. وهون نتذكر كمان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، صدقة السر تقي مصارع السوء، وورد كمان الصدقة تطفئ غضب الرب. هذا الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، شو المراد؟ المراد هي المحرمات من آثار الغضب، المحرمات من آثار الغضب. لما واحد يدفع الصدقة بتكون سبب لمحو المعاصي عنه. الصدقة تطفئ غضب الرب، لأنه كنا نعرف يعني إذا أضيف الغضب إلى الله مش على معنى الانفعال اللي بيصير من الناس، كذلك الرضا منه انفعال نفساني. رب العالمين منزه عن كل صفات البشر، لذلك بقول الإمام الطحاوي والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني غضب الله ليس كغضبنا، رضاه ليس كرضانا، صفاته لا تشبه صفاتنا. فهون المراد أثر الغضب. شو أثر الغضب؟ المحرمات. شو اللي بيمحي المحرمات؟ منها الصدقة. فالصدقة تطفئ غضب الرب، بتكون سببا لمحو المحرم، لمحو المعاصي. هلا بما أنه أستاذ علي وأستاذ إيمان قلتوا لي قصة، أنا كمان عندي قصة.
0: أكيد تفضل.
2: هذه القصة بتقول عن كان في تاجر، كان في تاجر كان من أهل فروي، يعني عنده مال كثير. هذا التاجر صار فقيرا. بتصير واحد بيكون فقير بيصير غني، بيكون غني بيصير فقير. فهذا افتقر بعد أن كان من أهل الثروة، صار فقيرا بعد أن كان من أهل الثروة. هون سبحان الله، مرة كان يقال أنه ذهب إلى مسجد عمرو بن العاص، هذا مسجد كبير اليوم هو في القاهرة، مسجد عمرو بن العاص. فوقف يدعو الله تعالى هنيك في المسجد، فبتقرب منه، هنحكيها بالعامية مثل ما هي، بتقرب منه امرأة مع أولاد صغار، فتطلب منه مساعدة، تطلب منه مساعدة. وأثناء كلامه قالت له أبوهن هود الأولاد مات وأنا ما عندي يعني ما أنفقوا عليهم، فشو الطريقة لحتى تساعدني؟ وهو كان فقيرا وكان من أهل الثروة وصار فقيرا.
0: نعم.
2: بل وصل لمرحلة يعني نحن مرات واحد بيكون عايش عيشة الملوك وبيظن بحاله فقير. فأما هو هذا الرجل ما كان عنده شيء بالمرة إلا الإزار الذي يلبسه، إلا الإزار الذي يلبسه. لما هي شكت له حالة فأخذته الشفقة عليها، أخذته الشفقة عليها، فشو عمل؟ وذكرت له أنها منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لما قالت له هيك قال لها لو تذهبين معي، فلحقته فدخل بيته فلبس إزار. الإزار اللي عم يسمعنا أول مرة بهالكلمة هاي، الإزار هو ما يلبس للنصف الأسفل مثل ما بيلبس المحرم بالحج.
0: نعم.
2: الرداء والإزار، الرداء ما يغطي الصدر والكتفين، والإزار ما يلبس للنصف الأسفل. فدخل بيته لبس الإزار البالي اللي عنده الذي بلي، وأعطيها الإزار اللي كان لبسه. فاللي حصل أنها دعت له فهو لما نام رأى حوراء، يعني من شدة يقال لم يرى مثلها. فأعطته تفاحة عطرت ما بين السماء والأرض بالمنام، وعندما كسرها خرجت منها حلة من حلل الجنة. فسألها من أنت؟ قالت له أنا زوجتك في الجنة. قال فبما نلت ذلك؟ قالت بسبب دعوة تلك الأرملة المسكينة التي تصدقت عليها.
0: الله.
2: فقديش هو الواحد حلو أنه الواحد منا هالتعاليم اللي بتعلمها ليعمل بها، يعني العلم ليعمل به. حلو واحد منا يسمع ما في شك، لكن جميل جدا لما الواحد منا يكون سباق ويكون يقرب لكل عمل تعلم بالدين أنه هذا العمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: فهذه شغلة حلوة كتير. وكمان بالنسبة ل إذا واحد منا عنده ما يزيد على حاجاته اليوم، يتذكر بس ما صرت يحط بالفيسبوك ولا صرت يحط بالميديا أنا عم بعمل أنا كذا أنا كذا. خلي عملك الأنشودة الحاج سعد بغداني شو بنشدها، هل لك سر عند الله؟
0: نعم.
2: فالواحد حقيقة يخلي كل يوم عمل هيك بالخفاء، كل يوم ولو يتصدق بشيء قليل. كان مرة أحد أخواننا عنده ولد بيمرض كتير، يعني تصور من مرض لمرض، بيتعافى من مرض بيجي له مرض، بيتعافى من مرض بيجي له مرض، فبالآخر تعب. مين تعب؟ الأب. فبيطلع عن شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى، فشكى له حاله، قال له ابني عم يمرض من مرض لمرض. فالشيخ عبد الله رحمه الله إلى ماذا أرشده؟ إلى ما أرشده؟ فبيقول له تصدق ولو بشيء قليل. تصدق ولو بشيء قليل على مين؟ على إن كان على إنسان منكسر الخاطر. حلو هذا جبر الخواطر.
0: نعم.
2: من هذا القصة اللي قلتها اليوم بالحلقة، قدين جبر خاطر وهذا الرجل الكبير والطريقة اللي كان عم بعد فيها المال وما كان ما قدران إنه
1: يشتري
2: حتى يشتري. فهذا جبر الخواطر شيء جميل جدا. ومرات قد ما يكون بالمال، قد إذا واحد لم يستطع أن يساعد بالمال، شو بقوله؟ نحن بقوله بأهل بيروت لاقيني ما تغديني، يعني كما جاء بالحديث الكلمة الطيبة صدقة. مرات مجرد تسمع له مشكلته وتساعده وتدعو له، يقول لك الحمد لله أنت سمعت لي مشكلتي، يمكن هو عرف أنه أنت ما حللت له إياها ولكن ريحته أنه سمعت له مشكلته.
0: تماما. بدي أتشكرك كثير. نعم، بارك الله فيك. أكرمكم الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. يعني دهلنا الوقت وحابين نسمع بعد أكثر، بس سبحان الله في المرة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله الله يجمعنا.
0: اللهم آمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور.
1: في أمان الله. وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة 7:15 الصبح توقيت بيروت. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: الصلاة عليك يا
4: النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
7: اكيد،
6: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
7: ايه وين صار؟
6: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
7: وشو رقمه؟
6: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
7: تمام.
8: كيف
7: فما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار،

0: هذا سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
1: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: معرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. في الميدان، واصلت قوات الاحتلال شن الغارات على العديد من المناطق الجنوبية وعمدت إلى تفجير منازل وحرقها في عدد من البلدات المحتلة. فقد فجرت قوات العدو ليلا مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج ألواي وبرعشيت. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أن جيش العدو وصل أمس خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، وأكدت مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمته المقاومة حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. دوليا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، قتل 14 سعوديا في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية رسمية نقلا عن وكالة فرانس بريس. لا تزال التحقيقات جارية بمشاركة الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
7: رجعنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية جديدة لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا وتابعونا.

اليوم الجديد هو بداية لأحداث جديدة وخبريات كتيرة، فمنتمنى لكم صباح مليء بالطاعات والخيرات.

0: يسعد صباحكم مجددا ويسعد صباحك يا مجد، انت معنا دايما جاهز على الهندسة الصوتية. فإذا بنبدأ حلقة جديدة لليوم وصفحة جديدة بنفتحها سوا مباشرة على الهواء.
1: بيقولوا الأسى ما بينتسى،
2: بيقولوا المسامح كريم،
1: بيقولوا لي انسى وما عم بقدر.
2: خلي قلبك أبيض وتفائل بالخير. انسى الماضي وافتح صفحة جديدة.
1: صفحة جديدة. صفحة جديدة.
0: كل يوم منسكر صفحة ومنفتح صفحة جديدة على أمل تكون أحسن من اللي قبلها وتكون بداية لحياة مليئة بالخيرات إن شاء الله تعالى. فدايما توكلوا على الله وما تنسوا تفتحوا بحياتكم صفحة جديدة.

يا سلام يا سلام. إذا البداية هيك عم تسمعوا معنا الجمال، الكلام والصوت واللحن والأداء، خليكن معنا لتسمعوا أكثر بهيدي الحلقة من نغم الصباح.

بداية رح نكون برسالة من القلب إلى القلب. كمان جهزنا لكم كلمات من ذهب إلى أناس أغلى من الذهب. وعنا كتير خبريات لكم بفقرة كل يوم خبرية وكل يوم قصة جديدة. وهل المكيف مكيف الهواء له أضرار؟ اسمعونا بفقرة أيامه. كمان جهزنا لكم وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. معنا يومي. وفقرة جديدة عنا كلمة وإلها معنى.

تؤذي قلبا لم تر منه إلا الشيء الجميل، يعني لا تؤذي من أحسن إليك، وهيدا معناته مقابلة الإحسان بالإحسان. والعمل بهالشي بعزز الروابط الإنسانية وبيزرع المودة وبيحفظ كرامة الأشخاص وعشرتهم. فأن تحسن إلى من أساء إليك يستطيع ذلك كل الناس، أما أن تحسن إلى من أساء إليك فهذا أمر عظيم جدا جدا، ولا يقدر عليه إلا العظماء. وهذه كانت رسالة من القلب إلى القلب.

0: حين يتكلم الإنسان بغير تخصصه فقد يقع في أخطاء كثيرة، فكيف بمن يتكلم بالدين برأيه وهو جاهل؟ فهو كما قال اللغوي الشهير الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، اسمعوا ماذا يقول: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاجتنبوه. وقد قيل: وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي، العلم بحر لا نفاد لمائه، كم قال لا أدري أولو الألباب، لا علم عندي ليس عيبا قولها، العيب أن يفتى بغير صواب.
1: ما تمثلت من العين التي تفدى بروح كي تراها.
0: واسمعوا هذه العبارات المؤثرة التي تذكر باليوم الآخر:
1: يرجو مصب مكتو بال،
0: تذكر يوم تأتي بعد حشر وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء.

سئل إبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، قرأتم القرآن فلم تعملوا به، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، قلتم إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه، قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها.

0: بعدنا مستمرين معكم بهالصبحية مباشرة على الهواء، بنتمنى انه تكونوا على السمع معنا. خليكن معنا لانه جهزنا لكم عدة خبريات لليوم من عدة بلدان.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: أول خبرية لقلنا من غابات رواندا. بالقرب من غابات رواندا دخل غوريلا إلى محل ببيع الأكل والأشياء لمحتاجيات البيت، يعني دخل هالغوريلا باكرا، فصاحب المتجر تجمد من الصدمة، بينما الغوريلا صار يمشي بكل هدوء وتوجه مباشرة حزاره لوين؟ لوين بتقول يا مجد؟ غوريلا وين فايت؟ شو فايت ياخد حزار؟ برافو عليك يا مجد، الهيئة شارب قهوتك ومصحصح معنا. توجه الغوريلا مباشرة نحو الموز ليتناول وحدة، ومن بعدها التفت لصاحب الدكان ورفع له إيده بكل برود حامل موزته. سكان القرية أكدوا أنه هالظاهرة أو ظاهرة إزالة الغابات صارت عم تدفع الحيوانات للاقتراب أكثر من القرى، مما عم بيخلي بعض الحيوانات البرية تتجول بالمناطق السكنية بحثا عن الطعام لتسد جوعها. تاني خبرية بتحكي عن عادة هيك ما منيحة، وهي عادة قضم الأظافر. لورين بتبلغ من العمر 21 سنة، كانت رح تفقد جزء من إصبعها بسبب عادتها المزمنة بقضم الأظافر، وأدت هالعادة لإصابتها بعدوى بكتيرية حادة تعرف باسم الداحس، مما تسبب هالشي بورم هدد بقطع التروية الدموية عن طرف إصبعها اللي هو السبابة. لحسن الحظ اداركت لورين الأمر وخضعت لعملية جراحية لإزالة الورم وتنظيف الإصبع بالوقت المناسب قبل ما يضطروا الأطباء لقطع جزء منه. خبريتنا الثانية من روسيا. بأول يوم عمل لحارس بمتحف روسي، هالحارس شعر بالملل بأول يوم، فبدل ما يراقب الزوار صار يتطلع بلوحة معينة قديمة تمينة جدا جدا، لو بتعرفوا قديش قيمتها؟ مليون دولار. تخيل يا مجد، لوحة فنية بمليون دولار. ما عجبه انه الوجوه، عن شو بتحكي هاللوحة؟ عن وجوه فاضية فارغة، لا فيها عيون لا فيها منخار ولا فيها شيء، فما عجبه هيدا الحارس انه الوجوه ما فيها ملامح، فبكل ثقة بكل ثقة اخرج القلم ورسم عيون صغيرة سوداء صارت ظاهرة يعني وباهرة بقلم معه، قلم ناشف. وباليوم الثاني انقلب المتحف رأسا على عقب لما شافوا هالرسمة، وتم طرد الحارس فورا أكيد، ودفع المتحف آلاف الدولارات لخبراء الترميم لإزالة العيون اللي عملها هالعامل الجديد. ولما سألوه عن السبب قال لهم شفت الوجوه فارغة وظنيت إنه هيدي رسومات أطفال، فقلت بحالي لا خلينا نمنحها بعض الملامح. يعني الرسمة أنا شفتها على السوشيال ميديا، يعني ما بعرف أنا لما أشوف هيك لو حبقول أنا شو بايخة، بس لما أعرف إنه قيمتها مليون دولار يعني ما حعذره للحارس فعلا. يعني ما بعرف هني شو بيشوفوا فيها وكيف متمنينها بمليون دولار، ما بعرف. خلينا ما علينا لننتقل لخبرية تانية. آخر خبرية لليوم بهالفقرة عن الزلزالين اللي حولوا مدينة لاغوايريا بفنزويلا لأنقاض، سبحان الله، وأصبحت مدينة منكوبة ولا يزال عمال الإنقاذ لهلأ عم بيفتشوا عن الناجين من بين الأنقاض، عم نشوفهم على السوشيال ميديا، عم في منهم يا مجد ما بعرف إذا بينت معك عم بيصوروا حالهم سيلفي يعني وفيديو هني وتحت الأنقاض على أمل يعني عم ينشروا هالشي على السوشيال ميديا على أمل إنه يوصل صوتهم يعرفوا وينهم. ما هو الدمار كتير، الدمار كتير والضحايا كتير والإسعافات يعني عم بتلحق، ما عم بتلحق عمال الإنقاذ يعني أنجا عم بيلحقوا، حتى في مستشفيات تضررت كتير، فسبحان الله الله يخلصهم بسلامة. ما زال عمال الإنقاذ لهلأ عم بيفتشوا عن الناجين بعد ما انهارت العديد من البناية من المباني بهالمدينة الساحلية، الضحايا بالمئات وتعدوا الألف والجرحى بالآلاف. بأقل من دقيقة تغير كل شيء، مشاهد مؤلمة، مباني منهارة، شوارع متشققة، عائلات اختفت بكاملها. نتمنى السلام للجميع وندعو الله تعالى أن يبعد الضرر عنا وعنكم، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير.

وفاوي يا رسول الله. كمان عم نسمع بأوروبا وبفرنسا أكثر من 1000 بسبب موجة الحر القوية. حتى شفنا ببعض الأماكن نزلوا على الشوارع ورشاشات المي الكبيرة عم بترش الناس من شدة الحر. فالله يلطف بعباده، الله يجيرنا من أعظم.

فقرة جديدة حبيت أقدم لكم إياها كل مرة مفيدة وجميلة، هي عن بعض الكلمات اللي أحيانا منقولها منرددها بس ما منعرف شو معناتها. هالفقرة اسمها كلمة ومعنى.

أحيانا كتير منشوف أشياء حلوة، أشياء من مخلوقات الله تعالى. البحر شو واسع وشو حلو، وهاللون الأزرق اللي فيه، لون السماء، كبر السماء، الغيوم، منتطلع بأشياء كتير. الجبال، لما نشوف منظر الجبال، منظر الورود، أشياء كتير منشوفها منقول سبحان الله ما أجمل. أحيانا منشوف ولد جميل منقول سبحان الله، أو منشوف أي شيء دايما هيك لا شعوريا من تعودنا نقوله سبحان الله. بس شو معناتها؟ يلا نسمع شو معناتها.

سبحانك يا الله. قالوا العلماء سبحان الله يعني تنزه الله. شو يعني تنزه الله؟ يعني يستحيل أن يشبه شيئا. تنزه الله عن مشابهة الحوادث، يعني عن مشابهة المخلوقات. خلق كل شيء ولا يشبه شيئا من خلقه بالمرة. فالله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم فقال ليس كمثله شيء. وهذه كانت كلمة ومعنى.

0: ناس كتير هلأ بتكون قاعدة بسيارتها ومدور المكيف ومكيفة ببيتهم مكيفين، البعض مش كتير حسب الكهرباء كمان وحسب الاشتراك كمان. بفصل الصيف منلجأ بالغالب لاستخدام المكيفات للتغلب على حرارة الجو، وهلأ بلشت أيامه، اسمعونا بفقرة أيامه.
1: أيامه
0: بالرغم من الفوائد اللي بنحصل عليها عبر التكييف، إلا أنه قد يحمل بعض الأضرار أيضاً. لهيك رح أقدم لكم بعض القواعد الصحية اللي إن شاء الله تحميك من الأمراض الناتجة عن مكيف الهواء. أولاً، الحفاظ على مستويات درجة الحرارة والرطوبة، فمن المهم ضبط مكيف الهواء الخاص على درجة حرارة ورطوبة معتدلة لمنع الجفاف المفرط للهواء. وأيضاً من المهم ضمان التهوية المناسبة، فتهوية المساحات الداخلية بانتظام للسماح للهواء النقي بالتوزيع وتخفيف ملوثات الهواء الداخلي، فتفتح النوافذ والأبواب لما تصير لما الجو يتهيأ لهالشي. وفكر بتركيب مراوح بالمناطق المعرضة لتراكم الرطوبة مثل الحمامات والمطابخ، والأهم عدم تسليط المكيف على الجسم مباشرة. من المهم أيضا تنظيف وصيانة مكيف الهواء بانتظام، وكل ما قدرت خفف من الجلوس بالأماكن المكيفة لتتأقلم مع درجات الحرارة الطبيعية لحتى تحصل على فوائد الهواء النقي وأشعة الشمس. وأخيرا بننصح بشرب المياه للترطيب خاصة بالبيئات المكيفة.

0: للأسف جرائم قتل متعددة ومتعمدة، للأسف عم نسمع فيها من حين لآخر، يعني موضوع حساس ومؤلم بيدعينا للتوقف عنده والتساؤل عن آثاره الجانبية الكتيرة بسبب كثرة انتشاره. لحد هون وبس. هالظاهرة الخطيرة اللي عم تنتشر بمعظم المجتمعات مرفوضة تماما عند البعض. الحل الأسهل والأسرع للخلاص من المشكلات هو القتل أو الانتحار والعياذ بالله. يعني سوس عم ينخر المجتمع وخاصة بين الأقارب. يا جماعة بين الأقارب، لماذا؟
1: تركوني عيش بهمي.
0: كتير بيتساءلوا أحيانا، ليه عمل هيك؟ ليه ارتكب جريمة؟ شو يلي خلاه يعمل هيك وشو الدافع؟ بيقولوا انه في تراكمات متعددة، منها انتشار المخدرات بين الشباب للأسف، وغياب الوازع الديني، العلم والالتزام بالدين. كمان بيقولوا الأوضاع الاقتصادية المتدهورة واللي بينتج عنها الفقر والبطالة، وهالشي بيزيد من حدة التوتر داخل الأسر. وبيقولوا كمان منها أمراض نفسية وما أكترها، ومنها انتشار السلاح وتراجع القيم المجتمعية وقلة الوعي، ومنها دخول أفكار غربية وغريبة ما بتمت لمجتمعنا العربي بأي صلة.
1: قلت له النار وشعلان، بس هو
0: منه. يعني جرائم صادمة وقصص بيصعب انه نصدقها، عم نشوفها ونسمعها عبر مواقع التواصل اللي عم تنشر امور حوادث ما كلها منشوفها عبر التلفزيون. لا ما كلها. هل جرائم للأسف عم تترك أثر واضح ومدمر على المجتمع، وبينتج عنها عدم الاستقرار الأسري وانتشار مشاعر الخوف والشك. هالظاهرة اللي هي ظاهرة القتل كمان بين الأقارب عم بتمثل جرس الإنذار اللي بيتطلب استجابة جماعية وفورية من الجهات المختصة وجميع أفراد المجتمع. بيكفينا أجواء الحرب، بيكفينا الأمور اللي عم نعيشها، فخلونا نتساعد ببناء مستقبل أكثر استقرارا وأمنا وسلاما. ولحد هون وبس.

حاب يقول لي مجد انه خلص الوقت لحد هون وبس، خلصت حلقتنا لليوم، موعدنا باسبوع الجاي باذن الله تعالى اذا ما جد علينا شيء. على الخير لقونا من الدعاء، ما تنسونا، الى اللقاء باذن الله.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: نداء المعرفة مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. لا تزال تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية تتفاعل، فقد تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. أما في المواقف، فقد قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن اتفاق الإطار لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان. وكان الرئيس بري قد حذر من الفتنة في لبنان، وذلك غدا توقيع الاتفاق الإطاري مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن وخروج تظاهرات في عدد من شوارع بيروت مساء الجمعة رفضا للاتفاق. وفي بيان مقتضب قال بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة. ولم يحمل بيان بري أي إشارة صريحة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، تم فيه عرض الأوضاع والمستجدات. وقد تشارك الرئيس سلام مع الرئيس بري في الموقف من رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة. كما تلقى الرئيس بري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني محمد باقر قليباف، تناولا في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد قليباف حرص إيران على مواصلة مساعيها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام العدو الإسرائيلي بإنهاء حربه على لبنان. كما جرى اتصال هاتفي بين رئيس بري ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الذي أكد أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان. ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال شن الغارات على العديد من المناطق الجنوبية وعمدت إلى تفجير منازل وحرقها في عدد من البلدات المحتلة. فقد فجرت قوات العدو ليلا مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلواي وبرعشيت. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أن جيش العدو واصل أمس خروقه المستمرة لوقف إطلاق النار، وأكدت مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي ألزمته المقاومة حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. إلى ذلك، تتواصل التحضيرات لبدء تنفيذ البند المتعلق بالمناطق التجريبية. وفي هذا السياق، يزور لبنان اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر قادما من شمال الأراضي المحتلة لعرض آلية تطبيق هذه المناطق بإشراف أمريكي وبمواكبة الخطوات التنفيذية للاتفاق. في موازاة ذلك، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن الجيش سيواصل عملياته داخل لبنان، قائلا إن بلاده تعتبر نزح سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بالتهديدات على الحدود جزءا من متطلبات أمنها. وفي السياق، قالت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري إسرائيلي إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. معيشيا، أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من مقر السفارة اللبنانية في الكويت خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية. وأكد الوزير الحجار أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية وتطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين، مشيرا إلى أنها جاءت استجابة لطلب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، والتي لمسها مباشرة خلال لقاءاته مع اللبنانيين المنتشرين. معيشيا، أيضا يجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لمتابعة أسعار السوق في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. نفى مسؤول أمريكي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد. وقال إن المحادثات التقنية على مستوى الخبراء التي كان مقررا عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة لا تزال قائمة كما هو مخطط لها، موضحا أنها ستركز على آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وأشار إلى أن التصعيد الأخير في مضيق هرمز لم يؤدي إلى إلغاء المحادثات أو تغيير جدولها، نافيا صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن. في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقع بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. ومن بغداد، أكد عرقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به الجمهورية الإيرانية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز، وستزيد التوتر مثلما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها. تستأنف اليوم الرحلات الجوية بين طهران ودبي وفق الإعلام الرسمي الإيراني، وذلك بعد أسابيع على ضرب إيران بمسيرات وصواريخ أهداف الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرب في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. في الملف السوري، أفادت وكالة سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. في سياق آخر، قال بوتين أن أوكرانيا اقترحت وقفا متبادلا للهجمات بعيدة المدى في خطوة نحو السلام، لكن موسكو ترى في ذلك وسيلة لتشتت الانتباه عن هدف روسيا المتمثل في السيطرة الكاملة على 4 مناطق في حملتها العسكرية. قتل 14 سعوديا في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية رسمية نقلا عن وكالة فرانس بريس. ولا تزال تحقيقات جارية بمشاركة الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجة الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وجاء في النشرة الآتي.

درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 33، فوق الجبال من 15 إلى 26، أما في الداخل من 10 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم. فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing

إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

وعد وعد وعد وعد وعد نبدا قصيدي بوعدي يهز قلوب الحاقدين. قسم بالله لن دافع عن القرآن برواحنا، وقسم بالله ما نركع إلا لرب العالمين، وقسم بالله ما نسمح للأعداء تذلنا. قرآننا غالي ومكانه على الراس والعين والروح، فدوى ترى لجل آية من قرآننا. ما يعرف وش القرآن عند المسلمين، حنا نعرفه بنبرات عز من أصواتنا. قرآننا فخر ومجد إلى يوم الدين، قرآننا نصر وشرف، واسأل عن قرآننا. القرآن خشعت قلوب ما كانت تلين، قرآننا يدك جبال يدكها بإذن ربنا، بقرآننا تسكن نفوس ما كانت تستكين، بقرآننا انتصرت جيوش على أعدائنا. إن ترى نصيح لباه معاشر المسلمين، لو نادى فينا منادي الفزعة باعتادنا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ عن اليرموك، عن مؤتة وعن حطين. رجالنا أشد من أسود مستأسدة، رجالنا حنا لجل قرآننا ترى نثور براكين، ونزلزل الأرض تحت العدو بقدامنا.

من آيات مصحفنا تهرب شياطين، من آيات مصحفنا تهرب شياطين، وبآيات مصحفنا حنا نداوي جراحنا، نلجأ للمصحف للحفظ وللتحصين، للهيبة والعزة نلتجي القرآننا، بفراحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، بفرحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، وبيقين نقرأ النصر للمنع والتمكين، نقرأ ما نقرأ من القرآن يهنالنا المصحف، يا مغلى المصحف على قلوب المؤمنين، المصحف عندنا أغلى من الأهل ونفوس وعيالنا، ما يجرؤ على المصحف إلا النادمين، بالمرصاد حنا للي يجرؤ على قرآننا. بديت القصيدة بوعد رح أختم بوعدين، لأن المروءة والشرف جزء من أطباعنا، لنحافظ على القرآن ونحفظه زين، ونتلو ما تيسر بليلنا ونهارنا، وننشر عدالة القرآن وسماحة الدين، ما نترك الحق أبد والسلام عنواننا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو فجرت ليلا مبانية سكنية في الطيبة وحداثة. مسيرة تحلق على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. المقاومة في لبنان تقول نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحق الدفاع عن وطننا وشعبنا. إحباط محاولة فرار موقوفين من نظارة قصر عدل زحلة. الولايات المتحدة الأمريكية المحادثات مع إيران ستتواصل. نائب وزير الخارجية الإيرانية عقد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة المعنية بمضيق هرمز. مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق في روسيا والبحر الأسود. القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في زاباروجيا ودنيبرو. الحكومة الأفغانية عشرات القتلى المدنيين جراء ضربات باكستانية. 13 جريحا، إسرى هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت جنوب غربي الصين. فيضانات عارمة تجتاح ولاية فنزويلا بعد أمطار غزيرة وتغمر المنازل والبنية التحتية. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

صلة الرحم. روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه الخصال الثلاثة العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة. والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه. والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل. ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة حصلت سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب. واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كما سبت الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب 3 مرات. رواه البخاري. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحماء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام، رواه الطبراني. وقد جاء في عدة أحاديث أنه من اهتم لجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع غفر له، وإطعام الطعام يحصل به الثواب في إطعام المسلم والكافر، وليس إطعام الطعام مقصورا على المسلم، بل يكون فيه أجر وثواب لمن أطعم الكافر أيضا. سنن بشر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وابن حبان.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بتضرر عدد من المنازل في بلدتي مجد الزون والمنصوري نتيجة التفجيرات التي نفذها جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس. وأفيد أن بلدة المنصوري لا يزال فيها عدد قليل من العائلات، فيما تبقى بلدة مجد الزون خالية من الأهالي بسبب منع جيش العدو السكان من العودة إلى ما تبقى من منازلهم. معيشيا، قال رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادي: نتجه إلى التصعيد ونطالب بسلسلة رتب ورواتب عادلة توازي رواتب الهيئات الناظمة، وليس فقط الحصول على 6 رواتب لأنها لم تعد تكفي. في حال الطرق، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: بتاريخ اليوم اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الانتهاء، ستقوم شركة متعهدة بأعمال تعبيد حفر وحفريات في شوارع الوتويت، الضناوي، سليم سلام أمام بنك عودي، مارليس مقابل ثكنة الحلو، من دون أن تؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وتجنب سلوك الشوارع المذكورة إلا عند الحاجة، وتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة السير. في الملف الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها سيطرت على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وتوزعت البلدات 4 كالآتي: 2 في مقاطعة دنيبرو و1 في كل من مقاطعتي زاباروجيا وسومي. في الخبر الأخير في هذا الموجز، في الصين، حيث أصيب 13 شخصا بجروح طفيفة إثر هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر وقعت في مدينة بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

حطب في جيدها حبل من مسد.

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس، أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام ويصوم صياما متتابعا، هذا وهذا درجتهما سواء، هذا بحسن خلقه وذاك بكثرة الصلاة.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: من أسس العقيدة الإسلامية تنزيه الله عن الشبيه والكيفية، من أسس العقيدة الإسلامية. من كذب هذه العقيدة فاعتقد خلافها، فاعتقد في حق الله وصفه بصفة من صفات البشر، هذا لا يكون على العقيدة الإسلامية. فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام السلفي الذي هو من السلف الصالح يعني، رحمه الله، قال في كتابه المشهور بين المسلمين المعروف باسم العقيدة الطحاوية، والذي التزم فيه أن يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي عليها السلف والخلف، التي عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه العقيدة تنزيه الله عن الشبيه، وتنزيهه عن الكيفية، وتنزيهه عن المكان. فربنا عز وجل لا يحويه مكان، كما أنه لا يجري عليه زمان، هو خالق المكان والزمان، فلا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله الذي جعل النوم سباتا وخلق الناس أشتاتا وبسط

الأرض لهم فراشا، وجعل الليل لباسا والنهار معاشا، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد النبي الرسول، الذي ألبسه الله تعالى حلة الكرامة وتاج القبول، ورضوان الله تعالى على آله الأبرار وأصحابه الأئمة الأخيار، وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى آخر الزمان. أحباءنا المستمعين، في حلقتنا هذه نكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية، فقد دعا ابن سمعون رضي الله عنه قائلا: اللهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس، فسمع قائلا يقول: اللهم ارزقه عيشا بلا معيشة، فالتفت فلم يرى أحدا، فأعاد القول، فأعاد الدعاء، فأعاد الثالثة، فأعاد. ولما عاد ابن سمعون إلى بغداد، كان الخليفة قد حرم جارية من جواريه وأراد إخراجها من الدار، فكره ذلك إشفاقا، فقال: اطلبوا رجلا مستورا يصلح أن تزوج هذه الجارية به. فقيل له: قد وصل ابن سمعون من الحج وهو يصلح لها. فاستصوب الخليفة قوله وزوج ابن سمعون بالجارية، ونقل الخليفة معها من المال والثياب والجواهر ما تحمل الملوك. قال ابن عساكر: فكان ابن سمعون يجلس على الكرسي للوعظ فيقول: أيها الناس، خرجت حاجا، فكان من حالي كذا وكذا، ويشرح حاله جميعا. ومن أخباره أن الخليفة الطائع لله قد قيل له إن ابن سمعون ينتقص الإمام عليا رضي الله عنه، فأرسل إليه مولا له يستدعيه إلى دار الخلافة، فدخل وسلم على الخليفة ثم ابتدأ بوعظه، فأول ما ابتدأ به أنه قال: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر خبرا عنه وأحاديث كثيرة، ثم عاد فقال: روي عن أمير المؤمنين، وروى أحاديث وأخبارا، ولم يزل على وعظه هذا حتى بكى الخليفة وسمع شهيقه، وابتل منديل بين يديه بدموعه. ولما انصرف ابن سمعون سأل مولى الطائع: يا مولاي، رأيتك على صفة من شدة الغضب على ابن سمعون، ثم انتقلت عن تلك الصفة عند حضوره، فما السبب؟ فقال الخليفة: رفع إلي عنه أنه ينتقص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأحببت أن أتيقن لأقابله عليه إن صح ذلك. فلما حضر بين يدي افتتح كلامه بذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعاد: وقد كان له عادة أن يبتدئ بغير هذا، فعلمت أنه وفق لما تزول به عنه الظنة وتبرأ ساحته عندي،
ولعله كوشف بذلك. وممن أثنى عليه من المؤرخين ابن خلكان في الوفيات، حيث قال فيه: كان وحيد دهره في الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة، أدرك جماعة من جلة المشايخ. وروى عنهم منهم الشيخ أبو بكر الشبلي، وقال فيه ابن عساكر في تبيينه ما نصه: له لسان عال في هذه العلوم، يعني علوم أهل التصوف، وهو لسان الوقت والمرجوع إليه في آداب الظاهر، يذهب إلى أسد المذاهب، وهو إمام المتكلمين على هذا في الوقت. ويذكر ابن عساكر أيضا أن القاضي أبا بكر الأشعري وأبا حامد الغزالي كانا يقبلان يد ابن سمعون إذا جاءاه. ومن كلامه قوله وهو على الكرسي في مجلس وعظه: سبحان من أنطق باللحم وبصر بالشحم وأسمع بالعظم، ويشير ابن سمعون إلى اللسان والعين والأذن. وهذه من لطائف الإشارات. ويقول ابن خلكان: وكان لأهل العراق فيه اعتقاد كثير، ولهم به غرام شديد، ولم يأتي بعده في الوعاظ مثله. أما وفاته فقد قال بعض المؤرخين إنه توفي يوم الجمعة منتصف ذي القعدة من سنة 87 للهجرة، وقال بعض إنه توفي في ذي الحجة ودفن في داره بدرب العتابيين، ولم يزل هناك حتى نقل يوم الخميس 11 من رجب 46 ودفن بباب حرب، وقيل إن أكفانه لم تكن قد بليت بعد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا به وبأمثاله، والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: شو عم تحكي؟
1: مثل ما عم قل لك، هيك قال لي.
2: لا، بس أنا يلي بعرفه غيرك.
3: عن جد الموضوع اختلف إذا هيك ما صاروا.
4: لا لا يا أبو الهمام، ما حبيت منك هيدي
0: يا أحبابنا، إنه يلي عنده انتقاد وبده يصلح خلل ويقدم نصيحة بيكتبها على ورقة وبيبعتها أو بيحكي مع صاحب العلاقة مباشرة. ما بتنحكى لفلان وعلان من يلي ما بيحلوا وبيربطوا، وما بتنحل بسهرات الأراجيل وشفة القهوة مثل سهرة نايدة. هاي بلاها القلائي اللي ظهروا من هالبواب.
5: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
6: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
5: مجوهرات قمر، قمر جولري،
6: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
5: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
0: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
5: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أمامكم. لا تزال تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية تتفاعل، فقد أظهر مسار ما بعد التوقيع أن العقدة لم تكن في الوصول إلى نص مشترك وحسب، بل في المعنى الذي سيعطى لهذا النص. فالعدو الإسرائيلي سارع إلى تسمية الاتفاق إطار عمل لاتفاق انسحاب، وتجلى ذلك في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم تكن نقطته الأهم المناطق التجريبية، بل بقاء الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله، وما لم تزل تل أبيب تعد المنطقة مصدر خطر بحسب ما قال نتنياهو. إلى ذلك، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات على العديد من المناطق الجنوبية، وعمدت إلى تفجير منازل وحرقها في عدد من البلدات المحتلة. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بتضرر عدد من المنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري نتيجة التفجيرات التي نفذها جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس. هذا وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية على أحد منازل إبل السقي، كما يسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أن جيش العدو واصل أمس خروقه المستمرة لوقف إطلاق النار، وأكدت مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمته المقاومة حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. هذا وتواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني المركز الإقليمي في النبطية بمؤازرة من المراكز العضوية عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتتركز الأعمال في منطقة النبطية وسط ظروف ميدانية صعبة بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة. ويؤكد الدفاع المدني اللبناني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعا جهوديته وإمكاناته في خدمة المواطنين ودائما إلى جانبهم. وفي السياق، أكد رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي في بيان أنه لا وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة فرون، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني ينتشر في البلدة إلى جانب قوات اليونيفل، وأضاف أن عددا لا بأس به من الأعالي عادوا إلى البلدة بعد نزوحهم القسري. إلى ذلك، أفادت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. وبحسب هارتس، الجيش حدد 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها، وهي فرون والغندورية وزوتر الغربية، وأعلنت أن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوتر الشرقية وزوتر الغربية، لكنه يتواضع في فرون والغندورية. وكشفت هارتس أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. في الإطار الحكومي، عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة استثنائية طارئة ببند وحيد يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي أقر رسوما على بعض السلع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبحضور الوزراء. وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة: نظرا للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15 من الجاري لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به. معيشيا، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا تنسيقيا ضم وزير الاتصالات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو والمديرين العامين في وزارة الاتصالات، خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها. وقال الرئيس سلام أن كل محطة اتصالات تعود إلى الخدمة في الجنوب تسهل عودة المواطنين إلى قراهم وتدعم إعادة الإعمار وتعزز ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم. معيشيا أيضا، يجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لمتابعة أسعار السوق في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا. تربويا، أطلعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2025-2026 والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية.
قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة أمال حسين عيتاني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 973 532. إذن المريضة أمال حسين عيتاني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو O نيجاتيف. للتواصل 70 973 532. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: ورحبوا بكم من جديد. نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف الحرب بحسب وكالة فرانس بريس. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي وفق ما نقل التلفزيون رسمي، لا توجد اجتماعات فنية لمجموعات العمل مخطط لها هذا الأسبوع، ووصف المعلومات المتداولة بهذا الشأن بأنها معلومات غير صحيحة. بدورها نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وذلك بعد جولة من التصعيد المتبادل في محيط مضيق هرمز. فقد نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي وصفه بالكبير بأن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. في الملف الفلسطيني، من المقرر أن يتوجه وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة حسب الترتيبات المبدئية يوم غد، وعدد من الفصائل الشريكة في مفاوضات وقف إطلاق النار لعقد لقاءات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك لبحث ملف تطوير اتفاق التهدئة ضمن المساعي الرامية للانتقال إلى المرحلة الثنائية من الاتفاق وتسليم الرد الفلسطيني بشأن المقترحات الجديدة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها سيطرت على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وتوزعت البلدات الأربعة كالآتي: 2 في مقاطعة دنيبرو و1 في كل من مقاطعتي زاباروجيا وسومي. قالت قوات الأمن الباكستانية اليوم أنها قتلت 29 مسلحا على الأقل في عمليات برية وجودية على الحدود مع باكستان، في حين قالت حركة طالبان الأفغانية إنما لا يقل عن 38 مدنيا قتلوا في غارات جوية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، معلنة تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من حزيران مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. وفي مشهد استثنائي لافت، تحولت مناطق واسعة في محافظة عمران شمالي اليمن إلى لوحة بيضاء خلال وقت وجيز، بعدما تسببت عاصفة برد كثيفة في تغطية الجبال والسهول بطبقة كثيفة من الحبات البيضاء وسط أمطار رعدية غزيرة أعادت رسم ملامح الطبيعة في ذروة فصل الصيف. في الصين أصيب 13 شخصا بجروح طفيفة إثر هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر وقعت في مدينة بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 28، أما في الداخل من 17 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: معرفه.
1: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
2: اكيد.
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
2: اها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله، انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. واذا بدك في الخليوه 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
4: 01-74-93-350-417.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين. رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534.
9: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
5: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

0: خلال لقاءاته مع اللبنانيين المنتشرين. يجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لمتابعة أسعار السوق في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً. قال رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائدة حمادي: نتجه إلى التصعيد ونطالب بسلسلة رتب ورواتب عادلة توازي رواتب الهيئات الناظمة، وليس فقط الحصول على 6 رواتب لأنها لم تعد تكفي. تستأنف اليوم الرحلات الجوية بين طهران ودبي وفق الإعلام الرسمي الإيراني، وذلك بعد أسابيع على ضرب إيران بمسيرات وصواريخ أهداف في الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرب في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أبرز شاشة الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب، وأدى مجدداً إلى تباطؤ حركة شحن النفط في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً بما يعادل 0.69% إلى $72.49 للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.96 للبرميل بارتفاع 73 سنتاً أو 1.5%. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض محمد سليم الحاج بمستشفى غسان حمود في صيدا بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يجب الاتصال على الرقم 03-660-875. إذن المريض محمد سليم الحاج بمستشفى غسان حمود في صيدا بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 03-660-875. لبوا وبارك الله بكم.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ عائشة
1: احيا هواك فينا في مدى الدنيا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما استواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده ذكي وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة قال عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسله جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
3: سماك كومباني، شركة السماك.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3-313-922.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج دردشة عم تنطلق وعم تسمعونا عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. ومثل ما عودناكم فيكم تتابعونا بالصوت والصورة على قناتنا على اليوتيوب واللي هي نداء المعرفة راديو.
1: www.nida.fm
2: نداء المعرفة International Online.

0: فرق كبير بين مضمونات التربية وتعريف الرعاية، فرق كبير بين أنه الأهل يأمنوا المأكل والملبس والمشرب وبين أنهم يقوموا بتربية الأولاد ومتابعتهم والعمل بجدية على أن تكون نشأتهم نشأة صالحة. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بحلقتنا اليوم بدنا نتناول موضوع التربية الإسلامية للأولاد، معنى هذه التربية، أسلوبها وهدفها. بصيرني استقبل معي بالاستوديو الداعية لبابة الحوت. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك، بارك الله فيك ست ميان على الاستضافة الجميلة اللطيفة.
0: بارك الله فيك
1: وفيك. آمين.
0: حنبدأ حلقتنا بالأسئلة مباشرة.
1: يلا تفضلي.
0: كيف بتكون التربية الإسلامية؟ بما أنه نحن عم نحكي عن بوصلة التربية،
1: نعم،
0: وموضوعنا هو التربية الإسلامية،
1: نعم،
0: كيف بتكون؟
1: هلا أول شيء خلينا نحكي شوي شو بوصلة أو نعم. بوصلة التربية،
0: نعم.
1: عادة الواحد بيستعمل البوصلة لحتى يوصل إلى الوجهة التي يريدها، يعني الناس بتستعمل البوصلة لتعرف وين الشمال وين الجنوب وين الشرق
0: اتجاه.
1: وين الغرب، للاتجاهات حتى يوصل إلى الوجهة التي يريدها. والأب والأم نفس الشيء، مطلوب يعرفوا شو هي البوصلة التي ينبغي أن يعتمداها حتى يصل إلى تربية صحيحة، تربية إسلامية، فينشأ عندنا نشأ صالح. ومثل ما قلت من شوي أنه الأب ليست وظيفته والأم ليست وظيفتها فقط إطعام الأولاد أحسن الطعام، إلباسهم أحسن اللباس، تدريسهم في أحسن المدارس، إنما يتوجب على الأهل وعلى الأب والأم، إذا ما في أب وأم على الجد والجدة، تعليم أولادهم أمور أساسية. فإذا الأهل قصروا في ذلك الأهل مسؤولون. فماذا يقول العلماء؟ العلماء يقولون أن الأب والأم يجب عليهم تجاه أولادهم إذا وصل الولد إلى حد التمييز. شو يعني التمييز؟ التمييز معناه أنه يصل الولد إلى حد بصير مثلا بيقوله يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء، يفهم الخطاب، يرد الجواب، بصير بيميز بين الأمور. فيجب على الأهل عند ذلك أن يعلموهم شيء من العقائد، عقائد المسلمين، شيء مختصر يفهمه الولد، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشيء من الأحكام. فمثلا الأب أو الأم، وكمان أحيانا قد الأب والأم يقول لك أنا ما بعرف درسه، فيجب عليه أن يحضر له من يعلمه. يعني لو الأب والأم بيقول لك أنا ما بعرف درس ابني أو ما بيسمع لي، أو كتير من الأحيان الأولاد بيسمعوا من غير الأهل أكثر مما يسمعوا من الأهل، فيحضر له من يعلمه. يجب على الأب أو على الأم أن يحضر له من يعلمه أمور العقائد الأساسيات، شو يعني لا إله إلا الله، يعلمه أن الله تعالى موجود، أنه لا شك في وجوده تعالى، لا يشبه شيئا من المخلوقات، ليس حجما ليس ضوءا، لأنه الولد هو صغير، لا سيما وجود اليوم السوشيال ميديا من إذن الولد قد يمر على رؤيته وعلى مسامعه أشياء كثيرة، فيعلم الولد منذ الصغر من ربنا الذي نعبده، من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نصدق به. يعني أنا مرة كنت عم بعطي درس لأولاد صغار بالمدارس، يعني يمكن صف تاني تالت ابتدائي، فأنه عادي يعني شهر المولد كان وعم نحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبقول لهم مين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بتوقع أنه بيعرفوا مين سيدنا محمد، فبنصدم أنه في بعض الأولاد ما يعني ما سامعين شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مين أبوه، مين أمه، أين ولد، إلى أين هاجر، أين دفن. فيجب أن يعلم الولد شيء من ذلك.
0: كثير أهل أنا بيقولوا بعضه صغير، يعني لما بنحكي عن هالأمور
1: نعم
0: بيقولوا لك ما بعضه صغير، إمتى نحن متوقع نبلش؟
1: هلأ شوفي، أحيانا شو بيقولوا العلماء، بيقولوا حتى قبل التمييز يعلم بعض العبارات أحيانا. ليه؟ بيقولوا الآن يحفظ الكلمات ثم بعد ذلك تتكشف له المعاني شيئا فشيئا، تظهر له المعاني شيئا فشيئا، ولما يصير هو مميز. لا، ونحن اليوم بجيل فتح، يعني غالبا الأجيال عم بتكون فتحة، ما يعني عم يفهموا بكتير أمور أحيانا بالسوشيال ميديا أو ببعض الأمور اللي أنت ما بتتوقع هذا ولد صغير فهمين فيها.
0: صحيح.
1: فلا، ليش أنا بدي علمه؟ بعدين بمدرسة عم بتعلم كتير أمور من الأمور العلوم الدنيوية والولد عم يفهمها ويستوعبها، لا أنا ببسط له المعلومات الدينية بحيث أنه هو لما يكبر ويصير مكلف، وحنحكي بعد شوية عن التكليف، ويبلغ يبلغ على العقيدة الصحيحة، يكبر على العقيدة الصحيحة، ما يكون عنده شيء في العقائد فاسد. فلذلك توجه على الأهل تعليم الأولاد قبل البلوغ وقبل ما يصير هو بالغ ومكلف، تعلمه الأساسات العقائد، أساسات الأحكام، ما الذي يجب على الإنسان إذا بلغ، أداء الصلوات، أداء الصيام، الحج على المستطيع، الزكاة على من كانت تجب عليه، يعلمه ذلك. حتى العلماء بيقولوا على 7 سنين بس الولد يصير عمره 7 سنين وبصير مميز. شو يعني مميز؟ يعني مثل ما قلنا من شوية يفهم الخطاب، يرد الجواب، بصير واجب على الأهل، يجب عليهم، يعني الأب والأم إذا قصروا هم عليهم معصية، يجب عليهم أن يأمروا الولد بالصلاة، ومش بيأمروه بالصلاة بطريقة أنه إذا بدك تصلي إذا بدك لا، لا ليس هذا المراد، إنما يأمره بطريقة يبين له أهمية الصلاة.
0: لما نقول يأمره بالصلاة بدنا نكون كمان عم بيكونوا هن علموا الصلاة،
1: هكذا تعلموا الصلاة، أمروهم بالصلاة. أكيد كل هذا برجع للعلم. نعم. يعني نحن أي عبادة الواحد بده يفوت فيها لابد أن يتعلمها أولا، تعلم ما هي العبادة حتى يدخل فيها. فأكيد الولد أنا بدي أعلمه شو الوضوء، شو الطهارة، شو الصلاة، أركان الصلاة، حتى بدي نبهه على مخارج الحروف. يعني العلماء كانوا بينتبهوا على الولاد منذ الصغر، من لما يبلش يحكي ينبهوه على أمر مخارج الحروف، حتى بعض العلماء كان ينبه الأولاد على حتى تحسين الخط، مع أنه يكون بعد الولد صغير شيء مبلش يكتب أو مبلش يحكي، بنبهوه على تحسين مخارج الحروف لأجل قراءة الفاتحة في الصلاة، بنبهوه على أمر تحسين الخط حتى. فاليوم الأهل كتير من الأحيان بغيب عن بالهم هيدا الأمر، ابنه من هو وصغير بيقول حرف الراء غلط مثلا، أو حرف السين غلط مثلا، بيقوله ساء مثلا، فبيتركه ولد هو بيكبر معه هيدا الأمر.
0: نعم، يعني التطوير هيدا الأمر من منذ الصغر،
1: هكذا منذ الصغر، حتى شيئا فشيئا لما بده يجي يصلي يقرأ الفاتحة صح.
0: نعم.
1: لما بده يجي يقرأ شيء من القرآن الكريم ما يقول يبدل حرف مكان حرف، وهذا كله يأثر على القراءة. نعم. فالولد لما بيصير مميز خلاص هو فهمان، ما تقولي هو صغير، ما هو عم يكبر على كتير أمور، عم يسمع كتير أمور، لا وصل لمرحلة صار بيفهم. والشرع لما الأحكام الشرعية، لما نحن منقول بالتمييز صار يجب على الآباء والأمهات أمر أولادهما بالصلاة، أكيد بعد ما يكونوا علمون، يعني أكيد هو بهذا العمر خلص هو صار قابل، إذا كان مميز وبلغ 7 سنين صار قابل أنه يفهم شو يعني صلاة، يميزها عن اللعب مثلا.
0: بالنسبة لهذا الموضوع لفتني أمر أنه ذكرتي أنه يجب على الأهل،
1: نعم،
0: أن يأمروه بالصلاة إذا، نعم، صار بعمر التمييز،
1: نعم،
0: وإذا ما أمروه بالصلاة هن عليهم معصية، رغم أنه هو دون البلوغ فليس عليه معصية.
1: صح، مظبوط. نعم. هذا اللي كنا بدنا نحكي عنه. نعم. أنه صح الولد قبل البلوغ ليس عليه معاصي، يعني لا تكتب عليه المعاصي.
0: نعم.
1: فقبل البلوغ، وهذا معروف في حكم الشرع، أنه الواحد قبل التكليف، قبل سن التكليف لا تكتب عليه الذنوب، بس مع هيك يجب على الأهل واجبات تجاه أولادهم.
0: شو معنى كلمة التكليف؟
1: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام.
0: نعم.
1: يعني وصل للبلوغ مع العقل، يعني بالغ وصل إلى سن البلوغ مع العقل كونه عاقل منه مجنون، ومع كونه بلغته دعوة الإسلام، سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هلأ البلوغ يختلف من الذكر والأنثى كما يذكر الفقهاء، فإذا وصل إلى هذا الحد صار مكلف، مكلف يعني يجب عليه أداء الواجبات، فإن لم يؤدها بيكون مقصر، بيكون وقع في الحرام تكتب عليه، ويحرم عليه ارتكاب المحرمات، فإن فعلها تكتب عليه الذنوب. فالولد، وهيدي من حكمة رب العالمين، انه الولد مش هو الواحد منا يولد لا يعلم شيئا، تعلم شيئا فشيئا، مش من اول ما يميز بيكون مكلف، مش من اول ما يصير في عنده تمييز بيكون هو مكلف فتكتب عليه السيئات، لا، انما بيبلغ سن التمييز اللي هو غالبا بيكون 7 سنين، قد يميز قبل قد يميز بعد، فبصيروا أهله بيعلموه، يأمروا بالعبادات ونحو ذلك عشان يتعود على ذلك، حتى إذا بلغ يبلغ على أسلوب القويم، يعني ما يبلغ هو تارك صلاة ما متعود يصلي،
0: ولا بيعرف يصلي
1: ولا بيعرف
0: سامع
1: يصلي، فهلأ بلغ صار مكلف ما بيعرف يصلي. فلذلك هو قبل ذلك، قبل البلوغ يعلم الولد، ويجب على الأهل ذلك، فهن إذا قصروا هم عليهم معصية، وإن كان هو الولد بعد ما وصل إلى سن التكليف.
0: طيب بالنسبة للأسلوب، يعني كيف بده يكون أسلوب حث الأولاد على فعل هذه الطاعات وأنه يعملوا الخيرات حتى قبل التكليف، يعني كيف بدنا نشجعهم على أنه يعملوا هدول الطاعات.
1: هلأ موضوع التشجيع والمكافأة على نحو ذلك ناس بتحكي فيه يعني غالبا أنه أنا بشجعه كيف بشجعه بكافئه كيف بكافئه. هو أكيد نحن بدنا ننمي بالولد أنه أنت ما عم تعمل العبادة إلا لله سبحانه وتعالى طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى.
0: تفضل تفضل.
1: أكيد أكيد طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. ومش بس دايما بكون أنا بقول له أنت بتصلي فبيطلع لك هدية فبصير دايما صلاته مربوطة بالهدية مثلا، ليس هكذا. لكن ينبغي من وقت لوقت أنه أو يعني ليس ما في مانع أنه من وقت لوقت الأهل كيف أولادهم على شيء حسن هم فعلوه تشجيعا لهم. بالنهاية الولد يعني بعده شيء مميز مثل الإناء الفارغ، شو ما بتعبيه بتعبى.
0: إذا هنكمل بهذه الفكرة بس هناخد بريك سريع
1: نعم
0: ونرجع منكمل.
1: أكيد تفضلي.

0: نرجع معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم مع الداعية لبابة الحوت. أهلا وسهلا بكم. كنا عم نحكي عن التربية، تربية الأولاد، التربية الإسلامية. نعم. وكيف بعمر معين بيكون بعده مثل كأنه الإناء فارغ.
1: نعم.
0: فنحن شو منبلش منحط فيه؟ نعم. وعلى هذا، على هذا النحو
1: يمتلئ. نعم. هكذا يمتلئ وينشأ على ذلك. إيه، كنا عم نحكي عن أمر المكافأة. بيذكروا بعض العلماء مثلا أنه قد مثلا بقصة بعض العلماء بيذكروا أنه مثلا قد بنته أو ابنه يدرس شيء، يتعلم شيء من القرآن، فيحفظ شيء من القرآن، فيكافئه على ذلك بشيء يحبه، يعني يمكن طعام يحبه أو شيء يحبه. مش أنه تكون المكافأة يعني مثل ما قلنا من شوي تصير العبادة مربوطة بالمكافأة، لا، ما دايما هيك، لكن ما في مانع أنه أنت تشجعه بشيء هو يحبه.
0: نعم.
1: جيب له الأكل اللي هو بحبه مثلا،
0: مش كل مرة بربطه، قد من وقت للتالي أنه لسر له قلبه.
1: نعم. ونعم نحن حكينا من شوي أنه وإن كان الولد لا يكتب عليه الآن ذنوب وهو دون البلوغ، لكن أنا لما بعلمه أنه الواحد لما بيبلغ فبيصير مكلف، فالله تعالى أعد للطائعين والمؤمنين الجنة يتنعمون فيها، أنا بكون عم رغبه هذا الترغيب. بالمقابل كمان بدي أحكي شيء من الترهيب، أكيد ما بين الواحد بده يكون دايما عنده توازن ما بين الترغيب وما بين الترهيب. بالترغيب يذكر له شيئا من نعيم الجنة، ماذا أعد الله تعالى للمتقين، ماذا أعد الله تعالى للمصلين، للصائمين، للمزكين، فبصير عنده ترغيب للولد بثواب الله تعالى ما أعده الله تعالى من النعيم. نفس الوقت بيعلمه للولد أنه أنت إذا صرت مكلف وصرت بالغ، فالمكلف لما يصير إلى هذا الحد تكتب عليه الذنوب، إذا مات ولم يتب منها فالله تعالى قدر وشاء أن يعذب بعض عصاة المسلمين في النار أو بما دون ذلك من العذاب، قد يكون عذاب في القبر، قد يكون عذاب في الآخرة. فالواحد بيعلم الولد أنه إيه، الله تعالى أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين، ولبعض عصاة المسلمين قد يتعذب مدة في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة، فأنا بعلمه هالشيء للولد منذ الصغر، فهو بصير في عنده رادع، بخليه يكون في عنده رادع أنه أنا أؤدي هذه الأمور التي هي في الأصل واجب على البالغ، فهو ينشأ عليها ويجتنب المحرمات اللي هي حرام على البالغ فينشأ على اجتنابها. ثم في أمر كتير مهم ينشأ عليه الولد منذ الصغر وهي المراقبة لله. شو يعني المراقبة لله؟ المراقبة لله يعني أن يستحضر الولد، ودائما نحن نذكره فيها أنه الله تعالى يراك، الله تعالى مطلع عليك، الله تعالى عالم بك، لو أنت شو ما عملت بغيابه وغياب أبوك الله تعالى عالم بك. إذا نشأ الولد على ذلك منذ الصغر بيكون في عنده رادع بيردعه، لو هو هلأ إيه منه مكلف، نعم، بس ما هو حيوصل لوقت بيصير بسن التكليف، فإذا هو دائما تعود أن الله تعالى يراني، الله تعالى عالم بي، الله مطلع علي، شيئا فشيئا بصير بيربى عنده أمر أنه أنا بدي

0: مسجد بياخذ الاب ابنه معه على صلاه الجماعه حتى يتعلم انه نحن المسلمون نذهب الى صلاه الجماعه، نصلي الجماعه في المسجد، بيعلمه مشروعيه استواك مثلا، بيعلمه ما هي المعاصي حتى يجتنبها. مش انه الاهل بيتركوا الاولاد هيك يلا انه بس يكبر بس يبلغ بتعلم،
1: مع انه بالمدرسه بيكون ما تركينه، بيكونوا وراهم، بيكونوا كمان عم يزجرون اذا اخطاوا بيقوم بعض الامور.
0: صح، بالامور
1: اللي هي الامور الدينيه بيقولوا لك صغير.
0: صح مزبوط، لما تيجي لامور الدين بيجي بيقول لك انه بعده صغير لاحق. لا، انت من لما بتربيه منذ الصغر على هذا ينشا، ويا ما شفنا اولاد منذ الصغر ما تربوا على ذلك، بيجي على كبر صعب ان هو يغير ويرجع يستقيم. ما بيكون الامر سهل، لانه مثل ما قلنا الولد كالاناء الفارغ، شو ما بتعبي فيه بتعبى. فتخيل انه الولد منذ الصغار تعبى على عادات قبيحه مثلا، ما تعود الصلاه، ما تعود الصيام برمضان، كل مره بيقولوا اهله خلاص ما تصوم، بعدك صغير ما انك مكلف ما تصوم، بس يصير بالغ بيصير بيجدوا مشقه ذلك، كيف انا هلا فجاه بدي ما اكل برمضان مثلا. وكمان أمر يعني الصح مظبوط، نحن عم نحكي أنه الأهل يجب عليهم تربية الأولاد ونحو ذلك، بس كمان بيقولوا العلماء القلب له طريقان، حتى توصل لقلب الواحد له طريقان. عندك الأذن، ما يسمعه الإنسان يؤثر في قلبه، وعندك ما يراه الإنسان كذلك يؤثر في قلبه. بيقولوا الأذن والعين طريقان للقلب. فأنا الولد لما بيجي بدي دايما أقول له قوم صلي قوم صلي قوم صلي قوم صلي، غير لما بيشوفني أنا عم صلي بأول وقت الصلاة. فأكيد حيتأثر، يعني حيتأثر لما يسمع مني قوم صلي قوم صلي قوم صلي،
1: بس
0: قد يتأثر أكثر لما هو يشوفني أنا بادر للصلاة عند أول الوقت مثلا. صوم رمضان صوم رمضان قد يتأثر أكثر لما هو يشوفني أنا بصوم رمضان، بصوم تنين وخميس، بصوم مثلا أيام البيض مثلا، بصوم مثلا يوم عرفة، بصوم النصف من شعبان. لما الولد يرى أهله على أمر قد يتأثر أكثر من مجرد أنه يسمع افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. فبيقولوا الأهل يعلمون الأولاد بحالهم وبمقالهم. يعني لا يكفي بس انك تقول له افعل افعل افعل، مثل ما احنا بنقول اليوم للاهل انت عم تقول له شيل الشاشات من ايدك،
1: شيل التليفون،
0: بتقول هي ماسكه التليفون. طيب انه انت كيف بدك تشيل الشاشه من ايد ابنك اذا انت كل الوقت ايدك على الشاشه؟ فانت بدك تعلمه بحالك وبمقالك كذلك.
1: بما انه حكينا عن الشاشات، هلا العطله الصيفيه بلشت.
0: نعم،
1: يعني في شهر تقريبا شهرين،
0: عندنا شهرين عطله صيفيه،
1: فراتله طويله وفي عندنا هدول الشاشات. كيف بدنا نحاول نقنع هالولاد انه ما يقضوا الصيفيه على الشاشات ويكون في شيء ترفيهي بنفس الوقت تربوي تعليمي؟ كيف بدنا نجمع بين كل هذه الامور؟
0: هلا مثل ما قلنا من شوي، اليوم الشاشات للاسف يعني هي صارت جزء من حياتنا، صعب انك تستغني عنه وتلغيه.
1: يقال انه سيف ذو حدين.
0: هلا صح، هو سيف ذو حدين. صح، هلا اللي بيعرف يستعمله في كتير يستعمله باوجه الخير،
1: خير
0: اكيد، بس نحن عم نحكي عن الاولاد. غالبا الولد
1: ما حيعرف يمكن لحاله،
0: يعني ما حيعرف يمكن لحاله الا تحت مراقبه شديده جدا يمكن، لانه مغريات على السوشيال ميديا كثيره. بس انا ما بقدر الغي له الشاشه، اقول له يعني غالبا صعب اني اقول له ما تطلع على الشاشات، ما تمسك تليفونك. هذا شيء منه كتير امر سهل، لا سيما اذا كانوا الاهل كمان قاعدين على الشاشات، انه انت بدك تعمل له بديل. فانت بدك تشغل له وقته بالبديل حتى هو بهالوقت اللي انت شغلت له وقته ما يكون ملتهي بالسوشيال ميديا وبالتليفون. لا، التلفزيون اليوم ما بقى كتير يتفرج على التلفزيونات بسبب انه التليفونات صارت بين ايدينا. ففيك تقسم العطلة الصيفية يمكن اذا بدنا قسمين او يمكن اكتر. عندك قسم ترفيهي، يرفه الولد عن نفسه، يعمل شيء هو بحبه بميل له، والشرع دلنا
1: حتى يرجع يتقبل بعدين يقعد
0: يقعد وركز. هو بيقول لك انا كل السنه بالمدرسه وكل السنه قعدت ورا طبقه واسمع لمعلمي والاستاذ ودراسه وحفاظ ونحو ذلك. فانت لا تيجي توصل معه لمرحله تقول له انا كمان بدي اياك بالصيف انك تدرس او تراجع او تتعلم شيء جديد او علمك شيء من علم الدين، فكمان بدك ترفيه، لانه هو بيعتبر حاله انا هلا بالصيف بالعطله فانا شو بدي اعمل. الشرع دلنا على بعض الامور اللي هو يحسن تعليمها للولد، مثل مثلا ركوب الخيل.
1: نعم،
0: ركوب الخيل, والولاد بحبوا يعني ركوب الخيل, منه أمر أنه بعيد عن ميول الأولاد.

0: أو مثلا الرماية، واليوم كتير ناس يعني ما بقى كتير تعلم الرماية والقوس والنشاب نحو ذلك. عندك السباحة، وكتير أولاد بحبوا السباحة، وبتلاقيه اللي بتعلم على صغر السباحة بس يكبر بصير إنه غالبا صعب إنه ينسى السباحة، أما تعي علميه على كبر منه شيء كتير أمر سهل. يعني أنا بتذكر بصيف من الصيفيات اللي قضيناها بلبنان، بتذكر يعني والدي ووالدتي سجلوني بدورة بس للسباحة. يعني كان المدرب الله يجزيه خيرا كان كل يوم ياخدنا ينزل نزلنا على علم رئيسة تحت على البحر ويصبحنا بالبحر ويتركنا يعني، وعلمنا السباحة بالبحر. كنت صغيرة يمكن عمري 7 سنين 8 سنين، إلى الآن بسبب أنه هو علمنا كل الصيفية كل يوم كل يوم كل يوم، إلى الآن الحمد لله ما نسينا السباحة كيف بتكون. فعنا موضوع السباحة، موضوع الرماية، موضوع ركوب الخيل. كمان بعد شيء، واليوم جنزي صاروا شوي بيحكوا عنه يمكن أكتر، إنه
1: الجن، خلينا عشان نعرف شو هو، شو يعني
0: شو جنزي
1: من أي عمر لأي عمر.
0: الجنزي هن يعني هلا هيدي كلها تسميات حديثة صحيح. يعني أكيد نحنا عم نحكي بس شو بيسمون حديثيا بس الجنزي هن اللي بيعتبرون مواليد 2000 ومن 2007 1997 ل 2012 تقريبا، ما هيك تقريبا بيعتبروا جنزي. فاليوم الجنزي يعني اليوم على السوشيال ميديا غازيين السوشيال ميديا غالبا، صاروا بيقولوا لك انه طيب ايه نحن بدنا نرجع لعادات جداتنا، انا بدي ارجع اتعلم كيف اعمل كروشيه مثلا، او كيف ارسم على الازاز مثلا، او كيف اعمل فخار، او كيف مثلا اعمل موزايك مثلا. فبتجي بتطلع انه طيب
1: الاشغال اليدويه عم يرجعوا
0: يحنوا لها وفعلا نحن ايامنا بتذكر كان في عنا حصه اشغال يدويه بمدرسه، ما بعرف اذا بتتذكر انت كمان كان في عنا حصه اشغال يدويه
1: مثلا. انا بتذكر شو ايامنا
0: يا انا بتذكر كان في عنا اشي يعني بعد هلا محتفظه باشياء عملناها بالمدرسة بحصة الأشغال اليدوية، فكنا نعمل أشياء بإيدنا.
1: على فكرة حتى بالدورات الصيفية كان يخصصونا وقت لنعمل هيك بعض الأشغال اليدوية ليكون في كمان ترفيه فيها.
0: فالناس حنت صارت تحن لهذه الأمور. فيمكن بالصيفية تقيلة تعي تعلم كروشيه مثلا، سجليها بدورة كروشيه تعلم كروشيه. حتى بالنسبة للشاب يعني اليوم قليل تلاقي مثلا شاب بليك أنا بتعلم النجارة، مش انه اصير نجار وخلص اترك مدرستي واعمل نجار، لا ما هيك، بس انه على الاقل يقدر يعمل شيء بايده يعني يفعل شيء من عمل يده،
1: حرفة يدوية.
0: فانا فيني اشغل له وقته بترفيه، ركوب خيل، سباحة، رماية او غير ذلك من الامور المفيدة، لا سيما للياقة البدنية مع قلة الحركة اليوم مع كثرة القعدة على الشاشات. وفيني كمان اشغل له وقته بانه يتعلم حرفة او مهنة يدوية مختلف بين النساء والرجال اكيد مثل ما ذكرنا. وفيني كمان اشغل له وقته بتعلم علم الدين، فيني اشغل له وقته انه تعا انت
1: نخصص وقت مثلا لحفظ المتون
0: مثلا، انه انا كل السنة مشغول بالمدرسة وبالعلوم الكونية شيء منيح يعني الحمد لله، وانت عم تخدم مجتمع المسلمين وتتعلم وتحصل شهاداتك، بس انت ما بدك تنسى انه انت لابد ان تخصص من حياتك جزء لتعلم علم الدين، تعلم ما يجب عليك من علم الدين،
1: لانه بالنهاية في فرض عين كمان بعدين.
0: هاي يجب على كل مكلف أنه يتعلم قدر معين من علم الدين لا يستغني عنه، يجب عليه أن يتعلمه، فإن لم يفعل يكون مقصرا، يكون واقع في الحرام. طيب أنه كيف بده يتعلم؟ هلأ بعض الناس بتلاقيهم ما شاء الله حتى هني أيام المدرسة بتلاقيهم بينتسبوا لبعض الدورات، بس بعض الناس بتقول لك أنا بالصيف بتعلم، ماشي تعب بالصيف تعب تعلم. فأنا بشغل له وقته بالنافع، ساعتها بخفف له من عدد ساعات القعدة على الشاشات، بس أنا تعقل له شيل الشاشة من إيدك وما أمنت له بديل، قد يمكن يلجأ للنوم مثلا. فأنا بدي أشغل له وقته بشيء نافع، حتى أنا أقول له بعدين أنه خففت من ساعات الشاشات. ما مجرد أن أقول له شيل الشاشة من إيدك وأنا ماسك الشاشة كل الوقت، صعب هذا الأمر.
1: لما أنه ذكرت موضوع المراقبة والشاشات، كيف أنا بقدر رائب بنفس الوقت انه يعني حسسه انه انا بوثق فيك او بوثق فيك؟ كيف بقدر يعني وازن بين هالشغلتين؟
0: ليك هو غالبا هذا الامر بيرجع انه اذا انت علمت الولد منذ الصغر ونشأته تنشئة حسنة، بتوصل معه لمرحلة انت تعلمت شو الصح وشو الغلط وشو الواجب وشو الحرام، شو الشيء القبيح وما هو الشيء الحسن. فانا لسيما إذا هو مثلا وصل لسن البلوغ، يعني مثلا صار عمره 15 سنة وصل لحد البلوغ صار بالغ صار مكلف، فهو صار مسؤول عن أعماله، يكتب عليه ما يفعله من المعاصي. فأنا بعلمه للولد وبشدد على هذا الأمر، أنت صرت مسؤول، أنا راقبتك أو أنا ما راقبتك أنت مسؤول عن أعمالك. فبنرجع لأمر المراقبة لله، يعني أنه أن يستحضر دائما أن الله تعالى مطلع عليه، وهذا لابد منه أن يكون هذا عند الولد موجود، لسيما لما بصير بهذه الأعمار teenagers، أنه دائما يستحضر لسيما إذا وصل لمرحلة البلوغ أنه أنا صرت مكلف، أمي شافتني أو ما شافتني الله تعالى يراني ومطلع علي. هذا من ناحية. من ناحية تانية كمان ما مطلوب الأهل بالمرة يرخوا الحبل وبالمرة خلص أنه ما يراقبه وما يعرف له مع مين ماشي ولا شو عم بيشوف ولا مع مين مصاحب ولا مع مين لمين مين عم بيروح ومين عم بيفوت لعنده على البيت، لأنه نحن اليوم بزمن يعني السوشيال ميديا يعني التليفون مع الولد وعم يتطلع على أشياء كل النهار وعم يتأثر. احنا حكينا من شوي انه ما يراه الإنسان يؤثر على قلبه، فهو عم يتأثر بما يراه كل يوم. فأنا ما فيني كمان أتركه لبلد وقل له شوف اللي بدك إياه وعمول اللي بدك إياه، لا، أنا لابد أن أراقبه بس مع منحه الثقة انه أنت بالنهاية كمان أنت مكلف مسؤول عن أعمالك إذا وصل لحد البلوغ مثل ما قلنا من شوي. فهو بصير فيه عنده هيدا الرادع، وبنفس الوقت الأهل ما مطلوب يطنشوا تماما، وكتير مهم أنه الأهل ينتبهوا أولادهم مين مصاحبين، لأنه الصاحب ساحب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني الإنسان يتأثر بسيرة صاحبه الذي يصاحبه. فمراقبة مين هن الأصحاب ومين جو الأصحاب كمان هذا له أثر. فأنا ما فيني أقول ما بدي راقبه بالمرة، وما فيني أقول ما بدي أعطيه الثقة بالمرة، لابد أن يكون في توازن بين الأمرين، مراقبة الأهل وحرصهم أنه دايما على متابعة الأولاد، وبنفس الوقت إعطائهم الثقة وتذكيرهم أنه أنت بالنهاية صرت مسؤول عن أعمالك. وهذا بيهون على الأهل أحيانا، بعض الأمهات أحيانا تتوتر انه بتكون بنتها صارت بالغة، يعني عمرها 15 سنة 16 سنة والام موترة، بنتي ما عم تعمل، بنتي ما عم بتساوي، عم قلها. فالشرع، ونحن حكينا من شوي احكام الشرع، انه الشرع جعل التكليف بهيدا السن، فانت هون على حالك، هو بنهي مسؤولة هي عن اعمالها. انت اذا عملت اللي عليك قبل ما بنتك تبلغ وعلمتيها، فخلص انت إذا بعد ما تبلغ البنت هي مسؤولة عن أعمالها وأنت مسؤولة عن أعمالك، فبتهوني على حالك إذا أنت الأم هونت على حالها. لا قدام بتصير البنت،
1: ونحن من باب أنه منحب لهم الخير، هم نرضى
0: أكيد
1: نعم ببعض الأفعال اللي إن كان فيها معاصي أو
0: مثل ما نحن منحب الخير لأي مسلم، يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس خلص إذا الولد صار مكلف وصار مسؤول عن أعماله.
1: نعم، بما أنه حكيت عن أنه لما الواحد بيكون معه السوشيال ميديا أو الشاشات بيتأثر باللي عم بيشوفه،
0: نعم،
1: قديش نحن فينا نلعب دور بأنه ما نخلي هالتأثير يكون كتير كبير للناس اللي هن ليسوا أهل بأنه الواحد يتأثر فيهم ويقتدي فيهم، بل أنه نوجه هالأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، للصحابة، التابعين، نعلم أولادنا أنه هول هن القدوة اللي نحن متوقع أنه نقتدي بيهم بأعمالهم.
0: بده يكون فيه مجهود من الأهل لا شك. يعني سئل بعض الصالحين انه انا بنتي صغيره او ابني صغير شو بحكي لهم قصص ما قبل النوم،
1: نعم،
0: فشو بيخطر لك مثلا؟ جاوب، قال لهم تتكلمون لهم عن الاولياء وكراماتهم. هلا اليوم نحن بنحكي قصه ليلى والذئب يمكن وبعض الاشياء اللي تتحكى للاولاد منذ الصغر، بس يمكن ما يخطر كثير على بالنا انه نحن قبل النوم بدنا نحكي لاولادنا قصص الانبياء. ما نحن حكينا الولد كالاناء الفارغ. شو يعني إناء فارغ؟ أنا شو بعبي بيتعبى. فإذا هو إناء فارغ أنا حكيته عن الأنبياء منذ الصغر بيربى عنده حب للأنبياء، حكيته عن الصحابة منذ الصغر بيربى عنده حب للصحابة، حكيته عن علماء السلف الصالح منذ الصغر، مين سيدنا الشافعي، مين سيدنا مالك، مين سيدنا أبو حنيفة، بيربى على ذلك منذ الصغر. أما أنا إذا أهملت ذلك، أنا ما فيني أسلخ الولد عن السوشيال ميديا اللي عم بيشوفه كل يوم، صعب، صار كتير شيء صعب. أنا قال له ما تتطلع، خلاص ما تشوف هذا. إذا أنت نشأتي بحيث أنه يعرف مين قادتنا ومين قدوتنا، نبينا عليه الصلاة والسلام، إخوانه والأنبياء، جميعا، الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، بصير الولد بيفهم أنه هيدا صح وهيدا غلط، هيدا ماشي على الطريق الصحيح وهيدا لا. أما إذا هو الولد فاضي، واليوم للأسف يعني اليوم
1: يعني خطر لي هذا الموضوع لما ذكرت أنه في شخص لما ذكر أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف مين هو،
0: ما عرف أنه مثلا مين أبوه مين أمه، نعم. أين ولد، لأنه الأهل منذ الصغار ما
1: وحتى لما بنأمر الولد مثلا بالصلاة أنه النبي مثلا كان يستعمل السواك قبل الصلاة يعني هالأمور بنربطها ببعضها كمان.
0: نعم، مثلا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام؟ لذلك الناس بتعلموا شمائل النبي محمد عليه الصلاة والسلام كمان. انه كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، انه كان ينام عليه الصلاة والسلام على جنبه الأيمن، يضع يده تحت خده. كل هذا لما انا بربي على الولد منذ الصغر بيفهم مين قدوتنا. اما انا اذا تارك الولد وبعدين بتركه بس يكبر للسوشيال ميديا، اليوم بيتطلع للاسف قد ايه في مشاهدات، قد ايش ما في مشاهدات، قد ايش في لايكس، قد ايش ما في لايكس الى اخره. طب ما انا اليوم بدي كمان بدي بنفس الوقت انتبه انا شو على شو عم نشئ ابني لحتى تنشا عنده هيدا الميول لاي قدوه. اما يعني اليوم الانسان بحب يكون في عنده قدوه انه يقلده، هذا غالبا موجود كتير من الناس، انه انا بدي يكون في عندي قدوة انا بدي اقلده. احيانا البنت بتتأثر بمعلمتها بالمدرسة،
1: قرار اكتر من الاهل،
0: احيانا اكتر من الاهل. يعني صحيح. انا بتذكر ماما بتحكي لي، انا ما بتذكرها الحادثة، انه جيت مرة لعند ماما عم قلها بدي البس هيك وهيك، فماما صدمت انه ليش انا بدي البس هيدا اللباس انا ما عادة بلبسه، فطلع لانه معلمتي بالصف تلبس هيدا اللباس. فبحب الولد يكون في عنده قدوة يقلده، فأنا بدي من هو وصغير علمه مين القدوة الحسنة، وهذا مجهود بده يكون من الأهل. وقصص ما قبل النوم لا أثر، مش ما لا أثر يعني، هذا العالم قال لهم علمون قصص الأولياء وكراماتهم.
1: لا. نحن حلقتنا حتخلص بس قبل ما تخلص بدنا نحكي عن أكاديمية خير العلوم. وتفضلي، ليش بدنا ناخذ كثير من وقتك؟
0: بدنا نحكي عن أكاديمية خير العلوم ليه؟ لأنه هلا كنا عم نحكي عن الصيف وعن إنه صحيح. لابد إنه يكون الولد عنده جزء من يومه يخصصه لعلم الدين، بل من حياته. يعني الواحد بده يكون أن يخصص جزء من آخرته، جزء من حياته لعلم الدين ولعمل الآخرة. فأكاديمية خيال العلوم هي مؤسسة انفتحت تقريبا منذ سنتين تقريبا. هدف هذه المؤسسة تعليم الناس الدين، علم أهل السنة والجماعة، بطريقة أنه مش الكل قادر اليوم أنه هو مثلا يفوت على كلية شرعية ويتخصص بعلوم الشريعة، تمام، بس هذا لا يعني انه انت اذا منك قادر ان انت تفوت على كلية شرعية وتتخصص بهذا الامر، ما لا يعني انك تترك تعلم علم الدين بالمرة. فالأكاديمية انفتحت لمثل هيك أشخاص بحبوا يتعلموا علم الدين ويتمكنوا فيه ويتابعوا عليه ونحو ذلك للأعمار المختلفة. يعني احنا عنا صفوف بتبلش من المرحلة المتوسطة لا قد ما بدك تطلعي بالعمر، يعني في عنا ناس ممكن عمره 60 سنة 70 سنة بيجوا بيحضروا بيعملوا امتحانات بيسمعوا. فالأعمار يعني في تفاوت بالأعمار ومستهدف كل الأعمار من أعمار المرحلة المتوسطة لا قد ما بديك.
1: وشو هي العلوم اللي بنعطى
0: بنعطى بالأكاديمية؟ علوم القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتفسيرا، بنعطى كمان علوم العقيدة، بنعطى علوم الفقه، بتخصص بعض الدورات مثل هلأ نحن عنا بالصيف دورة خاصة بالفقه لا أحكام المواريث، يعني إذا واحد مات كيف تقسم التركة، هذا هالسنة بالصيفية عنا دورة خاصة لأحكام الميراث، السيرة النبوية الشريفة، علوم الحديث، مصطلح الحديث، علوم اللغة العربية، نحو والصرف، حتى في عنا بالدورات الشتوية. هلا حنحكي شوي عن الدورات،
1: في كتب يعني
0: مثلا بالعقيدة مثلا خلصنا كتاب مرشد الحائر في شرح رسالة ابن عساكر، خلصنا كتاب شرح العقائد النسفية للإمام النسفي، خلصنا كتاب الصراط المستقيم والشرح القويم. بالفقه خلصنا مثلا تحفة الطلاب للإمام زكريا الأنصاري، قول الجلي وعمدة الراغب، بالفرائض خلصنا مثلا كتاب الرحابية بدورات سابقة.
1: شو هي الأوقات يعني كيف مقسمين الأوقات؟
0: هلأ الأكاديمية معتمدة على نوعين من الصفوف. عندك دورات صيفية بتكون شهر 7 و8 ونحن هلأ مقبلين عليها إن شاء الله، بستة الشهر بتنطلق الدورات 6 تموز، وعندك الدورات اللي هي الدورات المستمرة اللي هي بتكون دورات شتوية بتناسب دوامات المدارس والجامعات، في شيء قبل الظهر في شيء بعد الظهر للنساء وللرجال وللمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. دوراتنا هالصيفية اللي بتبلش ب6 تموز إن شاء الله عنا 4 دورات، دورة للقرآن الكريم تلاوة وتجويدا، في عنا شيء قبل الظهر للنساء وفي بعد الظهر للنساء والرجال مرتين بالأسبوع، في عنا دورة الميراث اللي حكينا عنها مع السيرة النبوية 3 مرات بالأسبوع كمان للنساء صباحا ومساء للرجال مساء، عنا دورتين، دورة للمرحلة المتوسطة ودورة للمرحلة الثانوية لتلاميذ المدارس 4 مرات بالأسبوع، دوامات مختلفة، المتوسطة قبل الظهر، ثانوية بعد الظهر.
1: كيف بتم التسجيل بهذه الدورات؟
0: بتم التسجيل بالدورة عبر الرقم، بس بيطلع الرقم أنا ماني حافظته. رقم الأكاديمية بتتواصلوا على رقم الأكاديمية 76-09-08-29، هرجع عيد الرقم 76-09-08-29، بتتواصلوا على رقم الأكاديمية. الأكاديمية لها صفحة كمان على الإنستغرام ولها صفحة على فيسبوك فيها البوسترات والتفاصيل ونحو ذلك ورسوم التسجيل والكتب، وهي على الإنستغرام وعلى الفيسبوك اسمها خير العلوم بس بالإنجليش، هي أكاديمية خير العلوم بس بالإنجليش. فإن شاء الله تنطلق الدورات 6 الشهر، والتسجيل هلأ مفتوح قبل ما تبلش الدورات إن شاء الله تعالى.
1: دايا لبابا الحوت بدي اتشكرك كثير على حلقتنا اليوم. انا بدي اختم، كنت محضره صراحه خاتمه بس لما فقت على بكره وشفت خبر غيرت الخاتمه.
0: نعم،
1: بختام حلقتنا اليوم بدي اقول انه جزء من التربيه انه نعلم اولادنا ما ينسوا اهل الفضل.
0: نعم،
1: يلي كان لهم دور بالدعوه، وانه رحيلهم لا يعني انقطاع وصول الهدايا لهم. نعم، ولذلك بدي اطلب من الكل أن نهب ثواب الفاتحة للحاج فؤاد قادري، وهو خادم مقام السلطان الهرري.
0: نعم،
1: ومن قبل كان خادم جامع البسطة الفوقة.
0: نعم،
1: أن نقرأ الفاتحة ونهب ثواب الفاتحة له رحمه الله رحمة واسعة. بدي أختم حلقتي اليوم وأقول لكم إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة.
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
3: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على أحد منازل إبليستقي. مسيرة تحلق على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. المقاومة في لبنان تقول نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحق الدفاع عن وطننا وشعبنا. مجلس الوزراء يعلق العمل بالمرسوم الذي أقر رسوما على بعض السلع. الرئيس نواف سلام اطلع على خطة وزارة الاتصالات لاستعادة الخدمات جنوبا. وزير خارجية قبرص أكد وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. الوزير الحجار يلتقي أمير الكويت وينقل تحيات الرئيس عون ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين. إيران نفت عقد أي اجتماع مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. الرئيس الإيراني نطمئن المجتمع الدولي بأن نشاطنا النووي سيكون متناسباً مع احتياجات البلاد وفي إطار سياساتنا المعلنة. الخارجية العراقية، وزير الخارجية العراقي وصل إلى سوريا بزيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات وتطوير التعاون. الجيش السوداني سيطر على منطقتين بالنيل الأزرق. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن المؤمن مطالب بأن يكون ذا أخلاق عالية حميدة، ويكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، لا سيما بالضعفاء منهم. فقد يدعو أحدهم لك دعاء طيبا بعد أن تعينه فيستجاب له. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن الجوزي: أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. وكان عليه السلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. قال الرازي: اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك، فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتا يجتمعون فيه عندك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. فبين فيها أنه لا يجوز طرد المؤمنين الفقراء، بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار، ولا تقيم لهم في نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، أي الذين ينظرون إلى الظاهر، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي لحسبه أو لشرف نسبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي لفقره، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الذي احتقرتموه لفقره خير عند الله مما يملأ الأرض بها مثل هذا الذي فضلتموه عليه. قال الملا علي القاري، ووجهه والله تعالى أعلم أن الفقير في الغالب لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه والوصول إلى مرتبة حبه، بخلاف كثير من الأغنياء، فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر والخيلاء. وقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا أمر مشاهد ومرئي في تلامذة العلماء ومريد الصلحاء والتابعين أولا للأنبياء، بل السابقين إلى العبادات من الصلوات وغيرها، حتى الحج الذي لم يجب إلا على الأغنياء المستطيعين. فالفائزون به لا سيما على وجه الإخلاص المبرئ عن الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة، غالبا إنما هم الفقراء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 8:30 PM في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

0: من هنا وهناك. من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. تحول تحدي منتشر على تيك توك إلى كابوس حقيقي لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بعدما تعرضت لحروق خطيرة في وجهها إثر وضع لعبة سكوشي المطاطية في المايكروويف تقليداً لمقطع فيديو رائج على المنصة. الطفلة فيوليت أصيبت بحروق وفقاعات مؤلمة في وجهها بعد انفجار اللعبة أثناء استخدامها، ما دفع الأطباء إلى إطلاق تحذير عاجل للأهالي بشأن مخاطر تسخين الألعاب في المايكروويف وأهمية مراقبة الأطفال أثناء تقليد التحديات المنتشرة عبر الإنترنت. روت فيوليت لقناة نيوز 7 أنها أرادت فقط جعل اللعبة أكثر ليونة بعدما اعتقدت أن تسخينها قليلاً سيجعلها أسهل للضغط واللعب، وقالت: وضعتها في المايكروويف وانتظرت قليلاً ثم أخرجتها وبدأت أضغط عليها. وأضافت أن السائل الموجود داخل اللعبة تجمع في أسفلها بعد تسخينها، وعندما ضغطت عليها اندفع السائل الساخن إلى الداخل قبل أن ينفجر مباشرة بوجهها. وقالت: شعرت بألم شديد جداً وكأن جلدي ينفصل عن وجهي. وسارع الأب إلى الاتصال بالإسعاف فيما حاولت والدتها تخفيف الحروق عبر وضع وجه ابنتها تحت الماء البارد، لكن فيوليت لم تكن الفتاة الوحيدة لهذا التحدي الخطير، إذ سجلت حالات مشابهة لأطفال في أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا تعرضوا لحروق بعد تسخين ألعاب سكوشي في المايكروويف.

لم يكن رجال الدفاع المدني في ولاية تكساس الأمريكية يتوقعون أن يكون البلاغ الذي وصلهم عن حادث انقلاب شاحنة مختلفاً عن كل ما اعتادوا عليه، فبدلاً من التعامل مع حريق أو تسرب مواد خطرة، وجدوا أنفسهم أمام سحابة ضخمة من النحل اجتاحت أحد الأحياء الريفية في مشهد أربك السكان ووضع فرق الإنقاذ أمام مهمة استثنائية. إذ عندما كانت شاحنة نقل ثقيلة في طريقها من تكساس إلى ولاية داكوتا الشمالية محملة بمئات من خلايا نحل ضمن موسم نقل النحل المستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية، لكن رحلة الشاحنة توقفت بشكل مفاجئ بعدما دخل السائق مسارا ضيقا انتهى بانقلاب المقطورة في أحد المنعطفات. داخل الشاحنة التي يبلغ طولها نحو 21 مترا كانت توجد فيها 406 خلايا نحل تحمل كل خلية ما بين 60 و 80 ألف نحلة، ما يعني أن الحمولة الحية كانت تضم ما بين 24 و 32 مليون نحلة تقريبا. وبمجرد انقلاب الشاحنة تحولت

0: العشرات من النحالين المتطوعين في جمع النحل وإعادة توجيهه في عملية بدت أقرب إلى إنقاذ جماعي وسط شارع غزته ملايين الكائنات الطارئة. ومع مرور الوقت نجحت فرق الإنقاذ والنحالون في احتواء الفوضى، ونقلت الخلايا التي نجت من الحادث إلى مزرعة عسل محلية قريبة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: من هنا وهناك، من هنا وهناك، جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة نوح، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
0: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638 شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
2: ولد المشرف.
1: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: الأنبياء الكرام بدين واحد هو الإسلام، وأرشدوا أتباعهم إلى سلوك درب الطاعة الخالصة لله تعالى. وكانت عقيدتهم فيما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده عز وجل وتنزيهه واحدة، وإنما الاختلاف كان في بعض الأحكام العملية، وهو ما سيكون محور المحاضرة النافعة التي سيلقيها علينا الآن مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة.
1: لا تزال فرقة باقية على عقيدة الرسول والصحابة إلى يوم القيامة في هذه الأمة، الويل لمن انحرف عنها. عليكم الجماعة معناه ما عليه أصحاب رسول الله ومن تبعهم، هذه هي الجماعة، ليست الجماعة جماعة الصلاة. ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال: ستة لعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب. فذكر في الستة من ترك السنة وفارق الجماعة، أي ترك ما كان عليه أصحابه من الاعتقاد وانحرف عنهم إلى غير ما كانوا عليه. عد أولئك الستة فقال: والتارك لسنتي المفارق للجماعة. ما هي سنة الرسول؟ سنة الرسول الاعتقاد الذي كان عليه هو، ثم علمه الصحابة ليعلموا غيرهم، وغيرهم ليعلموا من بعدهم، وهكذا إلى نهاية الدنيا. هذه الأمة المحمدية ليست كسائر أمم الأنبياء الذين انحرفوا عن ما دعاهم إليه نبيهم فأهلكهم الله، وقوم نوح وقوم عاد وقوم الصالح وجماعة فرعون الذين خالفوا موسى عليه السلام. في الماضي لما يحصل كفر في البشر بعد موت نبي يرسل الله نبيا آخر، فإذا كذبوه يهلكهم الله في الدنيا، ينزل بهم عذابا. قوم نوح هم أول من عبد الوثن قبل قومه، ما كان في البشر كافر يعبد الوثن أو الشمس أو القمر أو نجمة من النجوم أو الشيطان، ما كان، كل الناس يعبدون الله. ثم لما أرسل الله نوحا فدعا الناس إلى عبادة الله وترك الأوثان، خالفوه، ما آمنوا به إلا نحو 70 شخص فقط، مع طول عمره الذي هو أكثر من 1000 سنة، وأقام فيهم يدعوهم إلى الإسلام، عاش فيهم 950 سنة، فلم يؤمنوا بهم بل أصروا على عبادة الأوثان، فأهلكهم الله بالغرق. أمر الأرض بأن تخرج ماءها، وأمر السماء بأن تنزل ماءها، الأرض أخرجت ماءها حتى ارتفع الماء 40 ذراعا على وجه الأرض، ثم مطر ماء السماء، زاد الماء ارتفاعا حتى غطى كل جبال الدنيا، ما بقي جبل إلا وغطاه. الناس الذين لم يؤمنوا به أكلهم هذا الماء الذي هو مؤلف من ماء الأرض وماء السماء. ونجى الله نوحا ومن آمن به وبعض البهائم، الله أوحى إليه أن يدخلهم في السفينة، الله علمه كيف يعمل السفينة، نجى هؤلاء من البشر والبهائم. هؤلاء فقط نجوا، أما الآخرون كلهم أهلكهم الله. حتى أحد أبنائه الأربعة اسمه طنعان ما أطاع أباه، الله تعالى أغرقه مع الكفار. ثم هؤلاء الذين أسلموا مع نوح عاشوا في الأرض وتوالدوا، الثلاثة من أبناء نوح الله تعالى أعطاهم ذرية، أما البشر الآخرون ما عاشت لهم ذرية، الله تعالى أخرج هذا البشر كله من أولئك الثلاثة. ثم هؤلاء أولادهم بعد زمان كفروا، فأرسل الله نبيا اسمه هود عربي كان يعيش باليمن، فكذبوه أهلكهم الله بالريح، أهلكهم بالريح. ذلك اليوم الريح خرجت من دون وزن بأيدي الملائكة، الله تعالى أرسلها عليهم من غير أن تكون بأيدي الملائكة. في سائر الأيام الريح لا تخرج إلا بوزن بأيدي الملائكة. ذلك اليوم أفلتت من أيديهم، أبادتهم، أبادت الكفار. وهكذا كان يتكرر بعد ذلك أيضا مثل هذا. أما بين عيسى وسيدنا محمد ما حصل مثل ذلك العذاب في الدنيا. الذين آمنوا بعيسى واتبعوه على شريعته عاشوا إلى زمان بعد ارتفاع عيسى إلى السماء، عاشوا على الإسلام 200 سنة، بعد 200 سنة انحرفوا وبقوا على الانحراف إلى أن أرسل الله سيدنا محمدا. فلم يرسل الله عذابا مستأصلا للكفار، بين عيسى وسيدنا محمد وبعد سيدنا محمد إلى يوم القيامة لا يرسل الله على البشر عذابا مثل ذلك العذاب، لكن يحصل خصف جزئي، خصف جزئي ليس عاما، ومسخ جزئي، أن الله يحول صور بعض البشر إرادة وخنازير لما يغرقون في الفسق والفجور. يحصل في هذه الأمة، الله أعلم متى يحصل ذلك، لكنه جزئي شيء قليل، وقذف يحصل قذف، يرمون بحجارة من السماء فيموت أناس، هذا يصير في هذه الأمة. ثم عقيدة أهل السنة أهمها أمران، أحدهما اعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا، ليس كشيء من العالم، لا يشبه العالم الكثير ولا العالم اللطيف. العالم الكثير كالإنسان والحجر والشجر مما يضبط باليد، يجص باليد، واللطيف ما لا يجص باليد، ضوء الشمس لا يجص باليد، والريح كذلك. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، وليس متحيزا في مكان وجهة كالإنسان وسائر الأجسام، فإن الجسم لا بد له من جهة ومكان، الله تعالى ليس كذلك، لا يتحيز في جهة ومكان، كان قبل المكان والجهة، كان قبل المكان وقبل الجهات الست بلا مكان ولا جهة، ثم خلق المكان والجهات الست، فهو ليس متحيزا في الجهات والأماكن، ليس متحيزا في مكان واحد كالعرش أو كسماء من السماوات السبع ولا هو متحيز في كل مكان، بل هو موجود بلا مكان. لا يجوز أن يقال الله في مكان كالعرش، ولا يجوز أن يقال الله في كل مكان، ولا يتصف بصفات الأجسام. الأجسام من صفاتها الحركة والسكون، بعض الخلق ساكن مرة ومتحرك مرة كالإنسان والبهائم والجن والملائكة، لهم سكون ولهم حركة، أوقاتا تحركون وأوقاتا يسكنون. فالله ليس هكذا، لا هو متحرك ولا هو ساكن. كذلك اللون من صفات الخلق، البياض والسواد ونحو ذلك. كذلك التغير من صفات خلقه. فلا يجوز على الله التحول من حال إلى حال. قدرته ليست كقدرتنا، قدرتنا تزيد وتنقص، أما قدرته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص. وعلمه أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، وكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا لا يزيد ولا ينقص، ليس ككلامنا، نحن نتكلم ننطق بحرف وصوت، لذلك يكون متجزئا، يحصل شيء منه ثم ينتهي، ثم يحصل شيء منه ثم ينتهي. أما كلامه الذي هو متكلم به ليس هكذا، لأنه ليس حرفا وصوتا، ومشيئته لا تتغير، مشيئة واحدة شاملة لكل ما يدخل في الوجود، شاملة لكل ما يدخل في الوجود. لا يشاء وجود شيء ثم يغير مشيئته إلى مشيئة أخرى كخلقه. نحن نشاء في نفوسنا وجود شيء ثم تتغير مشيئتنا، فنشاء عدم وجوده ألا يكون، بعد أن كنا نشاء أن يكون تتغير مشيئتنا فنشاء ألا يكون ذلك الشيء. فمشيئة الله ليست كذلك، فمن عرف الله على هذا الوجه فهو عارف بالله، أما من لم يعرفه على هذا الوجه فهو غير عارف بالله، كما قال سيدنا علي: من اعتقد أن الله له حجم ما عرف خالقه، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. سيدنا علي يقول إن الله ليس محدودا، أي ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، فمن اعتقد أن الله حجم كبير أو غير ذلك فهو ما عرف الله. معنى الله أكبر، أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم للعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهله. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصبر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت، إنما جبريل قرأه. وجبريل من أين أخذه؟ أخذه من اللوح المحفوظ بأمر الله، قرأه على سيدنا محمد. وإلا فمن اعتقد أن الله يقرأ كما نحن نقرأ، من اعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت على جبريل ثم جبريل قرأه على سيدنا محمد، هو جاهل بالله، ما عرف الله، عقيدته فاسدة، لأنه شبه الله بخلقه. كيف يكون الله ناطقا بالحرف والصوت؟ نحن ننطق بالحروف والأصوات. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله قرأ القرآن على جبريل وجبريل قرأه على محمد، جعلوا الله مثل خلقه. الحرف والصوت ما كانت، كل اللغات ما كانت موجودة قبل أن يخلقها الله، والله كان متكلما قبل وجود الحرف والصوت، متكلم ولا يزال متكلما إلى ما لا نهاية له كحياته. أليس نعتقد أن الله حي؟ وهل حياته هذه تنقطع فترة بعد فترة ثم تعود؟ لا، كذلك كلامه ليس شيئا يتقطع، وعلمه ليس شيئا يتقطع، وقدرته ومشيئته كل صفاته ليست أشياء متقطعة. ثم الأمر الثاني من أمور العقيدة الذي هو أهم الأمور بعد معرفة الله، اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء، لا شيء يدخل في الوجود من الحجم والحركات والسكنات، حركات العباد وسكناتهم والنظرات والكلام والمشي والتفكير إلا بخلق الله. الله يخلقه في عباده، نحن لا نخلق شيئا. إن نطقنا فالله خلق هذا النطق، لسنا نحن خلقناه. وإن نظرنا إلى شيء فالله هو الذي يخلق هذا النظر. وإن تفكرنا في شيء فالله هو الذي يخلق هذا التفكر. وهكذا كل أفعالنا، نحن لا نخلق شيئا بل الله يخلق فينا أعمالنا كلها. فمن اعتقد أن غير الله يخلق شيئا من الحركات أو السكنات أو التفكير أو المحبة أو البغض أو الإيلام أو الفرح أو الحزن، فهو مشرك كافر، أشرك بالله خلقه. كما أنه هو خلق أجسامنا، هو الذي يخلق نطقنا وحركاتنا وسكناتنا. كل شيء نفعله هو يخلقه كما خلق أجسامنا. هاتان المسألتان هما أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل الدين. بعد هاتين العقيدتين المسائل الأخرى من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، من جملة المهمات، لكن ليست كهاتين المسألتين. من غلط في هاتين المسألتين يكفر، من غلط في إحدى هاتين المسألتين كافر. فالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر ليس بدرجة هاتين المسألتين. من عرف سيدنا محمدا واعتقد أن الله هو الموجود الذي لا يستحق أن يعبد غيره صار مسلما مؤمنا. يكفي لأصل الإيمان والإسلام هذا.

0: لكن لا يكون مسلما كاملا حتى يؤدي الفرائض ويتنب المحرمات. عندما يؤدي الفرائض كلها ويتعلم علم الدين الضروري ويعمل بذلك، عندئذ يكون مسلما كاملا.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة في محاضرته القيمة التي ألقاها علينا، وكانت تحت عنوان منهاج النبيين في الدعوة.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

نارا وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنبا من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له، إلى أن يبلغ رشده فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى اليتيم، أو دفع أجرة المثل إن استعمل ما هو له لغير مصلحة اليتيم. والله تعالى
أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: مع إعلان اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي وما يحكى عن ملحق أمني عسكري سري مرفق به، طرح على الطاولة مصير القرار 1701 الذي لم يرد له ذكر في الاتفاق، كما أي من القرارات الدولية السابقة، خلافاً لاتفاق 24 من تشرين الأول 2025 الذي انطلق من مجموعة من القرارات الدولية، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات عن الأسباب والتداعيات، والأهم مصلحة لبنان من ذلك في ظل الصراع الدولي الأمريكي الأوروبي المحتدم على مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأشارت الأوساط إلى أن هذا التحول يطرح إشكالية سيادية لبنانية معقدة، فبيروت التي اعتمدت على القرار 1701 كمرجعية دولية تجد نفسها اليوم أمام مسار تفاوضي قد يعيد توزيع عناصر القوى داخليا في مقابل ارتياح تل أبيب للضمانات الأمريكية الأكثر صلابة، سواء عبر إجراءات ميدانية أو التزامات سياسية ملزمة. ورأت الأوساط في الأحادية الأمريكية في إدارة هذا التحول محاولة واضحة لإعادة ضبط التوازنات الأقليمية ومراكز النفوذ فيها، تحديداً مع الثلاثي الأوروبي فرنسا إيطاليا إسبانيا، ما حول معه الاتفاق الثلاثي إلى جزء من سياق أوسع لإقصاء الحلفاء عن الكعكة اللبنانية ومواردها، معتبرة أن الإشكالية الجوهرية تكمن دوماً في الفجوة بين النصوص والتطبيق، حيث من الواضح أن الاتفاق الجديد سيصطدم بتعقيدات الواقع اللبناني بالتوازنات الأقليمية غير المستقرة وبقدرة وتأثير الأطراف غير الرسمية على الأرض. وتوقفت الأوساط عند فارقين أساسيين مرتبطين بحقوق اللبنانيين كأفراد. لم يجعل القرار 1701 إعادة الأعمار مشروطة بأي التزامات تنفيذية محددة، إذ دعا إلى تقديم المساعدات فوراً بعد وقف الأعمال العدائية، بينما يربط الاتفاق الثلاثي إعادة الأعمار بتنفيذ مسار أمني متدرج، كما يجعل المساعدات والاستثمارات مرتبطة بتحقيق مراحل قابلة للقياس والإشراف الأمريكي. لم يتضمن القرار 1701 أي بنود تلزم لبنان بالتنازل عن حق المطالبة بالتعويضات أو وقف الملاحقات القانونية الدولية، وهي نقطة جوهرية تميزه عن اتفاق واشنطن الذي جاء واضحاً في الفقرة 13 منه، ما يشكل تطوراً سياسياً وقانونياً مهماً مقارنة بالإطار الذي أرسته الأمم المتحدة عام 2006. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: أوراد ما قبل النوم. روى البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. فقيل تكفيه الآفات من ليلته، وقيل تكفيه قيام الليل. ذكر أبو داود في سننه عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وروى ابن أبي شيبة في كتاب الأدب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وروى أبو داود عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى، أي جعلني مع الملأ الأعلى من الملائكة. وروى البيهقي في الاعتقاد عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات، ويحسن أن تختم ليلتك بآية الكرسي وبالتسبيح بلفظ سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة المنورة، فاستقبله أهلها بالترحاب والسرور والأهازيج، وأخذوا يقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكان يوم فرح وابتهاج لم تر المدينة يوما مثله، ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في يوم عيد، ولقد كان حقا يوم عيد، لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة، ومنها إلى سائر بقاع الأرض. لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به، وبالشرف الذي اختصهم به أيضا، فقد صارت بلدتهم موطنا لإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين، ثم لنصرة الإسلام، كما أصبحت موطنا للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته. وبعد هذا الاستقبال الجماهيري العظيم، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل في دار أبي أيوب رضي الله عنه. فعن أنس رضوان الله عليه في حديث الهجرة الطويل، وفيه: فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه عليه الصلاة والسلام ليحدث أهله، إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يقطف الثمار، فعجل أن يضع الذي يقطفه فيها، فجاء فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، أي مكانا تقع فيه القيلولة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه.

وروى الحاكم وأبو سعيد النيسابوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على أبي أيوب أي في المدينة خرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحببنني؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا والله أحبكن. قالها ثلاثا. وذكر ابن إسحاق في المبتدأ وابن هشام في التيجان أن بيت

كتب كتابا فيه إسلامه، ومنه شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم، وختمه بالذهب ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركه، وإلا فمن أدركه من ولده أو ولد ولده. وبني للنبي صلى الله عليه وسلم دار ينزلها إذا قدم المدينة، فتداولت دار الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب وهو من ولد ذلك العالم، وأهل المدينة الذين نصروه كلهم من أولاد أولئك العلماء. ويقال إن الكتاب الذي فيه الشعر كان عند أبي أيوب حتى دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته.

وبهذا قد تمت هجرته صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه رضي الله عنهم. ولم تنتهي الهجرة بأهدافها وغاياتها، بل بدأت بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما إلى المدينة المنورة، وبدأت معها رحلة المتاعب والمصاعب والتحديات، فتغلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول للمستقبل الباهر للأمة والدولة الإسلامية التي استطاعت أن تؤسس حضارة إنسانية رائعة على أسس من الإيمان والتقوى والإحسان والعدل، بعد أن تغلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان يومها، وهما دولة الفرس ودولته.

الحمد لله الذي سهل الهجرة المباركة التي أنارت الصفحات الناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في برامج قادمة نافعة بإذن الله تعالى. فإلى

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

النبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

يا بان جبنا الخدم وانت حينا قصدنا بلاد جده وانت حينا هل وغير

0: الله. يا ابو يا حامي المراكب نحيب نزور البيت ونقبل العذاب الله. يا ابوي يا الكوار مريض هو على دربك يا طيب انا رجل حمال قضين المصايب دوم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد تنقل للحضران يا دهوه وهو الله
1: طيب يا حاج طيب
0: يا موسى سلام من اول دم وحده ما فرجه مو غابرني جرايه يا

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحط بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى، وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلم قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية فيما يواصل الاتفاق الإطاري بين لبنان وتل أبيب إثارة تباين في المواقف الداخلية بين مؤيد ومعارض، تتواصل التحضيرات لبدء تنفيذ البند المتعلق بالمناطق التجريبية. وفي هذا السياق يزور لبنان اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر قادما من شمال فلسطين المحتلة لعرض آلية تطبيق هذه المناطق بإشراف أمريكي ومواكبة الخطوات التنفيذية للاتفاق. وقد رأى مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة في حديث لصحيفة الجمهورية أنه لا يمكن التعامل مع الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة ولبنان والجانب الإسرائيلي بوصفه مجرد تفاهم أمنيا لتنظيم الوضع على الحدود الجنوبية، بل هو وثيقة سياسية تؤسس لمرحلة مختلفة في مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني. فالوثيقة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لا تنطلق من وقف إطلاق نار تقليدي، بل من رؤية متكاملة تعيد ربط السيادة اللبنانية باحتكار الدولة للسلاح، وتربط في المقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بتنفيذ هذه الالتزامات بصورة متدرجة وتحت إشراف آليات تنسيق ورقابة أمريكية ودولية.
0: جولة الصحافة.
1: قالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة الديار إن هناك توجها لدى حزب الله لتأجيل أي تصعيد، سواء عبر تحركات شعبية أو من خلال خطوات ميدانية أخرى في المرحلة الراهنة، بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الإيرانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وإقرار انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه. وبحسب المصادر يصر الحزب على اعتبار أن ما جرى في واشنطن غير قائم بالنسبة إليه وغير معني به، وأن المرجعية الوحيدة التي يلتزم بها تتمثل في التفاهمات الإيرانية الأمريكية المرتقبة، انطلاقا من قناعته بأن هذه التفاهمات وحدها قادرة على تأمين ما يراه مصلحة للبنان. وهو ما تقول أوساطه إن الوقائع أظهرته من خلال الثغرات التي شابت اتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي. وتقول المعلومات أن طهران كثفت اتصالاتها خلال الساعات الماضية، سواء عبر وسطاء إقليميين ودوليين أو بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، للضغط فيما يتعلق بالملف اللبناني. كما أبلغت المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري أنها لن تبرم أي اتفاق نهائي مع واشنطن ما لم يتضمن نصا واضحا يلحظ انسحاب إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية، خلافا لما ورد من اتفاق الإطار الذي أبقى مسألة الانسحاب ملتبسة وربطها بملف نزع سلاح حزب الله.
0: جولة الصحافة.
1: أرجعت صحيفة نيويورك تايمز تجدد تبادل القصف بين الولايات المتحدة وإيران إلى ما وصفته بالغموض الذي اكتنف ترتيبات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الصياغة الفضفاضة للاتفاق والتي تعمد الطرفان اعتمادها لتسهيل إبرامه أتاحت لكل منهما تفسير بنوده بما يخدم مصالحه ومحاولة إقرار وقائع ميدانية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا،
3: من بيروت لكل الدنيا.
2: www.nida.fm

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفيت القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء، في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك، 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

دعاء عظيم يقال عقب الصلاة علمه النبي لسيدنا معاذ. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

في كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبيد الله بن محمد العبسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر، فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه، قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال، ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: رد الدراهم على عياله، ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا: مد البصر. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب لم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم. وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم، والشخصان ملكان من الملائكة. اللهم أمتنا على كمال الإيمان، ونجنا من عذاب القبر، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. معنى الحديث أن هذين مستثنيان لا يغفر الله لهما في زينك اليومين، هذان اليومان أكثر الأيام مغفرة للذنوب، ومع ذلك يقال للملائكة أخروا هذين حتى يتصالحا لأن بينهما تحاقداً.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ربائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا

كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950. من أكبر

0: أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
1: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة. كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
9: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

وصية عالم لأحد مريديه. أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس، والرضا بالموجود والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود، والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة، وموافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الوفي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، ناصحا للغافل، معلما للجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك، لا تشمت بالمصائب، ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول، وقافا عند الشبهات، أبا لليتيم، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مشغولا بنفسك، كثير العبادة طالب

حباً للزيادة كثير الصمت، تحمل أذى من جهل عليك، وكن عفواً عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أميناً على الأمانة بعيداً عن الخيانة، صبوراً عند الشدائد، قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف قليل الزلل كثير العمل، أديبا مع الأولياء كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا أو حسودا، تطلب من الأمور أعلاها، معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع، متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الرحيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
3: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وآياتك العظمى، وأسألك بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وبحق حملة العرش والملائكة الكتبة والحفظة، وبجاه كل الأنبياء من لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك بسر العشرة المبشرين بالجنة، وأسألك بحق زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم البارات الطاهرات، وبناته وأولاده وآل بيته ورواة حديثه الصالحين، وبشهداء أحد وبدر، وأسألك بسر الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأسألك بحق أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، وأسألك بحق البخاري ومسلم، وبحق أويس القرني، وبحق معروف الكرخي، وبشر الحافي، والجنيد البغدادي، وعز الدين أبي علي الصياد وأبي الهدى الصياد، وبحق صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وأبي سعيد، وأسألك بحق أبي عمر المكاشفي وسيدي عبد الله الهرري وبدر الدين الحسني وأحمد الصيادي والبدوي والرفاعي والجيلاني والسيدة نفيسة الطاهرة الزكية أن تيسر أمرنا وتفرج عنا وترزقنا سؤلنا وأن تقينا شر ما نتخوف وأن تعفو عنا وتعافينا نحن وأحبابنا وأن ترزقنا سعادة الدارين وحسن الحال ومقام الإحسان وأن ترزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المنام في الليلة القادمة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
3: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين، وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع. ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
5: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.
6: خلص ضيعوني، كل مرقة اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
7: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
8: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 058.

بين المهاجرين والأنصار كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

دعاء عظيم يقال عقب الصلاة علمه النبي لسيدنا معاذ. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

0: غداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: ألو، وينك؟
11: بدي وين؟
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
12: سلة الخير منكم للمحتاجين.
13: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك، 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
14: جاء الأنبياء الكرام بدين واحد هو الإسلام، وأرشدوا أتباعهم إلى سلوك درب الطاعة الخالصة لله تعالى، وكانت عقيدتهم فيما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده عز وجل وتنزيهه واحدة، وإنما الاختلاف كان في بعض الأحكام العملية، وهو ما سيكون محور المحاضرة النافعة التي سيلقيها علينا الآن مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة.
4: لا تزال فرقة باقية على عقيدة الرسول والصحابة إلى يوم القيامة في هذه الأمة، الويل لمن انحرف عنها. عليكم الجماعة معناه ما عليه أصحاب رسول الله ومن تبعهم، هذه هي الجماعة، ليست الجماعة جماعة الصلاة. ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال: ستة لعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب. فذكر في الستة من ترك السنة وفارق الجماعة، أي ترك ما كان عليه أصحابه من الاعتقاد وانحرف عنهم إلى غيره ما كانوا عليه. عد أولئك الستة فقال: والتارك لسنتي المفارق للجماعة. ما هي سنة الرسول؟ سنة الرسول الاعتقاد الذي كان عليه هو، ثم علمه الصحابة ليعلموا غيرهم، وغيرهم ليعلموا من بعدهم، وهكذا إلى نهاية الدنيا. هذه الأمة المحمدية ليست كسائر أمم الأنبياء الذين انحرفوا عن ما دعاهم إليه نبيهم فأهلكهم الله، وقوم نوح وقوم عاد وقوم الصالح وجماعة فرعون الذين خالفوا موسى عليه السلام. في الماضي ما يحصل كفر في البشر بعد موت نبي، يرسل الله نبيا آخر فإذا كذبوه يهلكهم الله في الدنيا، ينزل بهم عذابا. قوم نوح هم أول من عبد الوثن قبل قومه، ما كان في البشر كافر يعبد الوثن أو الشمس أو القمر أو نجمة من النجوم أو الشيطان، ما كان، كل الناس يعبدون الله. ثم لما أرسل الله نوحا فدعا الناس إلى عبادة الله وترك الأوثان، خالفوه، ما آمنوا به إلا نحو 70 شخص فقط، مع طول عمره الذي هو أكثر من 1000 سنة، وأقام فيهم يدعوهم إلى الإسلام، عاش فيهم 950 سنة، فلم يؤمنوا بهم بل أصروا على عبادة الأوثان، فأهلكهم الله بالغرق. أمر الأرض بأن تخرج ماءها، وأمر السماء بأن تنزل ماءها، الأرض أخرجت ماءها حتى ارتفع الماء 40 ذراعا على وجه الأرض، ثم مطر ماء السماء زاد الماء ارتفاعا حتى غطى كل جبال الدنيا، ما بقي جبل إلا وغطاه. الناس الذين لم يؤمنوا به أكلهم هذا الماء الذي هو مؤلف من ماء الأرض وماء السماء. ونجى الله نوحا ومن آمن به وبعض البهائم، الله أوحى إليه أن يدخلهم في السفينة، الله علمه كيف يعمل السفينة، نجى هؤلاء من البشر والبهائم. هؤلاء فقط نجوا، أما الآخرون كلهم أهلكهم الله. حتى أحد أبنائه الأربعة اسمه كنعان ما أطاع أباه، الله تعالى أغرقه مع الكفار. ثم هؤلاء الذين أسلموا مع نوح عاشوا في الأرض وتوالدوا الثلاثة من أبناء نوح، الله تعالى أعطاهم ذرية، أما البشر الآخرون ما عاشت لهم ذرية. الله تعالى أخرج هذا البشر كله من أولئك الثلاثة. ثم هؤلاء أولادهم بعد زمان كفروا، فأرسل الله نبيا اسمه هود عربي كان يعيش باليمن، فكذبوه أهلكهم الله بالريح، أهلكهم بالريح. ذلك اليوم الريح خرجت من دون وزن بأيدي الملائكة، الله تعالى أرسلها عليهم من غير أن تكون بأيدي الملائكة. في سائر الأيام الريح لا تخرج إلا بوزن بأيدي الملائكة. ذلك اليوم أفلتت من أيديهم، أبادتهم، أبادت الكفار. وهكذا كان يتكرر بعد ذلك أيضا مثل هذا. أما بين عيسى وسيدنا محمد ما حصل مثل ذلك العذاب في الدنيا. الذين آمنوا بعيسى واتبعوه على شريعته عاشوا إلى زمان بعد ارتفاع عيسى إلى السماء، عاشوا على الإسلام 200 سنة، بعد 200 سنة انحرفوا وبقوا على الانحراف إلى أن أرسل الله سيدنا محمدا. فلم يرسل الله عذابا مستأصلا للكفار، بين عيسى وسيدنا محمد وبعد سيدنا محمد إلى يوم القيامة لا يرسل الله على البشر عذابا مثل ذلك العذاب، لكن يحصل خسف جزئي ليس عاما، ومسخ جزئي، أن الله يحول صور بعض البشر إرادة وخنازير. لما يغرقون في الفسق والفجور يحصل في هذه الأمة، الله أعلم متى يحصل ذلك، لكنه جزئي شيء قليل. وقذف، يحصل قذف، يرمون بحجارة من السماء فيموت أناس، هذا يصير في هذه الأمة. ثم عقيدة أهل السنة أهمها أمران، أحدهما اعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا، ليس كشيء من العالم، لا يشبه العالم الكثير ولا العالم اللطيف. العالم الكثير كالإنسان والحجر والشجر مما يضبط باليد، يجص باليد، واللطيف ما لا يجص باليد، ضوء الشمس لا يجس باليد، والريح كذلك. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، وليس متحيزا في مكان وجهة كالإنسان وسائر الأجسام، فإن الجسم لا بد له من جهة ومكان. الله تعالى ليس كذلك، لا يتحيز في جهة ومكان، كان قبل المكان والجهة، كان قبل المكان وقبل الجهات الست بلا مكان ولا جهة، ثم خلق المكان والجهات الست، فهو ليس متحيزا في الجهات والأماكن، ليس متحيزا في مكان واحد كالعرش أو كسماء من السماوات السبع، ولا هو متحيز في كل مكان، بل هو موجود بلا مكان، لا يجوز أن يقال الله في مكان كالعرش، ولا يجوز أن يقال الله في كل مكان، ولا يتصف بصفات الأجسام. الأجسام من صفاتها الحركة والسكون، بعض الخلق ساكن مرة ومتحرك مرة كالإنسان والبهائم والجن والملائكة، لهم سكون ولهم حركة، أوقاتا تحركون وأوقاتا يسكنون. فالله ليس هكذا، لا هو متحرك ولا هو ساكن. كذلك اللون من صفات الخلق، البياض والسواد ونحو ذلك. كذلك التغير من صفات خلقه، فلا يجوز على الله التحول من حال إلى حال. قدرته ليست كقدرتنا، قدرتنا تزيد وتنقص، أما قدرته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص، وعلمه أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، وكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا لا يزيد ولا ينقص، ليس ككلامنا، نحن نتكلم ننطق بحرف وصوت، لذلك يكون متجزئا، يحصل شيء منه ثم ينتهي، ثم يحصل شيء منه ثم ينتهي. أما كلامه الذي هو متكلم به ليس هكذا، لأنه ليس حرفا وصوتا، ومشيئته لا تتغير، مشيئة واحدة شاملة لكل ما يدخل في الوجود، شاملة لكل ما يدخل في الوجود، لا يشاء وجود شيء ثم يغير مشيئته إلى مشيئة أخرى كخلقه. نحن نشاء في نفوسنا وجود شيء ثم تتغير مشيئتنا فنشاء عدم وجوده ألا يكون، بعد أن كنا نشاء أن يكون تتغير مشيئتنا فنشاء ألا يكون ذلك الشيء. فمشيئة الله ليست كذلك، فمن عرف الله على هذا الوجه فهو عارف بالله، أما من لم يعرفه على هذا الوجه فهو غير عارف بالله، كما قال سيدنا علي: من اعتقد أن الله له حجم ما عرف خالقه، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. سيدنا علي يقول إن الله ليس محدودا، أي ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، فمن اعتقد أن الله حجم كبير وغير ذلك فهو ما عرف الله. معنى الله أكبر، أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه، ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة. الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم، لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة، لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر كل شيء له حجم لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت، إنما جبريل قرأه. وجبريل من أين أخذه؟ أخذه من اللوح المحفوظ بأمر الله، قرأه على سيدنا محمد. وإلا فمن اعتقد أن الله يقرأ كما نحن نقرأ، من اعتقد أن الله قرأ القرآن بالحرف والصوت على جبريل ثم جبريل قرأه على سيدنا محمد، فهو جاهل بالله، ما عرف الله، عقيدته فاسدة، لأنه شبه الله بخلقه. كيف يكون الله ناطقا بالحرف والصوت؟ نحن ننطق بالحروف والأصوات. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله قرأ القرآن على جبريل وجبريل قرأه على محمد، جعلوا الله مثل خلقه. الحرف والصوت ما كانت، كل اللغات ما كانت موجودة قبل أن يخلقها الله، والله كان متكلما قبل وجود الحرف والصوت متكلم، ولا يزال متكلما إلى ما لا نهاية له كحياته. أليس نعتقد أن الله حي؟ وهل حياته هذه تنقطع فترة بعد فترة ثم تعود؟ لا، كذلك كلامه ليس شيئا يتقطع، وعلمه ليس شيئا يتقطع، وقدرته ومشيئته كل صفاته ليست أشياء متقطعة. ثم الأمر الثاني من أمور العقيدة الذي هو أهم الأمور بعد معرفة الله، اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء، لا شيء يدخل في الوجود من الحجم والحركات والسكنات، حركات العباد وسكناتهم والنظرات والكلام والمشي والتفكير إلا بخلق الله. الله يخلقه في عباده، نحن لا نخلق شيئا. إن نطقنا فالله خلق هذا النطق، لسنا نحن خلقناه. وإن نظرنا إلى شيء فالله هو الذي يخلق هذا النظر. وإن تفكرنا في شيء فالله هو الذي يخلق هذا التفكر. وهكذا كل أفعالنا، نحن لا نخلق شيئا، بل الله يخلق فينا أعمالنا كلها. فمن اعتقد أن غير الله يخلق شيئا من الحركات أو السكنات أو التفكير أو المحبة أو البغض أو الإيلام أو الفرح أو الحزن، فهو مشرك كافر، أشرك بالله خلقه. كما أنه خلق أجسامنا، هو الذي يخلق نطقنا وحركاتنا وسكناتنا. كل شيء نفعله هو يخلقه كما خلق أجسامنا. هاتان المسألتان هما أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل الدين. بعد هاتين العقيدتين المسائل الأخرى من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، من جملة المهمات، لكن ليست كهاتين المسألتين. من غلط في هاتين المسألتين يكفر، من غلط في إحدى هاتين المسألتين كافر. كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ليس بدرجة هاتين المسألتين. من عرف سيدنا محمدا واعتقد أن الله هو الموجود الذي لا يستحق أن يعبد غيره، صار مسلما مؤمنا. يكفي لأصل الإيمان والإسلام هذا، أن عرف الله تعالى كما يجب، أعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو، أعتقد أنه لا يخلق شيئا من الأشياء إلا الله، وآمن بسيدنا محمد أنه رسول الله فهو مسلم مؤمن. لو لم يؤدي الفرائض، لو لم يخطر له أمر الملائكة، لو لم يخطر له أمر الآخرة، إنما استحضر في قلبه معرفة الله ومعرفة الرسول، ولم يعتقد أن ما سوى الله يخلق شيئا من الأشياء، هذا يقال له مؤمن ومسلم، لكن لا يكون مسلما كاملا حتى يؤدي الفرائض ويتنبى المحرمات. عندما يؤدي الفرائض كلها ويتعلم علم الدين الضروري ويعمل بذلك، عندئذ يكون مسلما كاملا.
14: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة في محاضرته القيمة التي ألقاها علينا، وكانت تحت عنوان منهاج النبيين في الدعوة.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل. الله تعالى امتدح قوما فقال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله؟ لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة، عارف بالقراءة ثقة، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنى، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس، لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها. لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم، فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب. وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة، يعني يحسن القراءة مع الصعوبة، ليس يحرف القراءة، إما لكونه في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران: أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة. أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة. وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه، لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى، لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل، لأنه أهمل المراجعة والحفظ. وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر، فقد يكون للماهر أجور أكثر منه، وذلك لمهارته. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر، وإنما قال: هو مع السفرة الكرام البررة، وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه، فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة. انتهى من كلام المنذري رحمه الله. ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ولا شك أن الذي يقرأ القراءة
وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية معناها أن من تكلم بكلام إن كان في حال الجد أو الهزل، في حال الرضا أو الغضب، فإنه يسجل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

نبينا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجمل خلق الله، هو خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، هو أفضل الأنبياء وأعظمهم وأجملهم، هو نبي آخر الزمان. نحن لم نره بيننا، لم نصلي الخمس جماعة معه، لم نصم رمضان معه، ولم نحتفل بالعيدين معه، وما حججنا وما طفنا وسعينا معه، ولكننا يا رسول الله نعم والله نحبك ونتمنى رؤيتك في المنام، وإن تحققت هذه الأمنية فيا سعادتنا ويا هنانا ويا بشرانا.

0: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. برحب معي بالاستوديو بفضيلة الشيخ أحمد كلاش اللي رح يخبرنا إن شاء الله عن البشائر في رؤية خير الأنام في المنام. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. بحب أولا رحب بكم وبالمستمعين الكرام. أولا بس تعقيبا على المقدمة الحلوة اللي قلتيها، نعم نحن لم يكن لنا الشرف أن صلينا مع النبي وتعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، أو صمنا رمضان مع النبي أو حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس ولكن نحن لنا الشرف أننا على دين النبي عليه الصلاة والسلام ونتبع تعاليمه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله هو أن تتبع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا قال لمعاذ بن جبل عندما أراد أن يسافر؟ قال له أن أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام هم المتقون أينما كانوا وحيثما كانوا. فالعبرة باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد منا يتمنى أن لو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة لحظة واحدة، كلنا بنتمنى هالأمر، ونتمنى أيضا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كل ما نامت أعيننا، لأن بعض الصحابة حصل أنهم كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث: من رآني في المنام فقد رآني حقا. شو معنى فقد رآني حقا؟
0: نحن هم سؤالنا الأول إنه ما معنى فقد رآني حقا،
1: أي حقيقة. نعم. لأن الشيطان لا يتشكل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى فقد رآني حقا، أي حقيقة. فإن الشيطان لا يتشكل ولا يتمثل ولا يتصور بصورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، الشيطان لا قدرة له على ذلك. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حقا.
0: نعم.
1: والذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام له بشرى أن يموت على الإيمان. لأنه أيضا ورد بحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. شو معنى ذهبت النبوة؟ يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. قد يسأل سائل: طب ما سيدنا عيسى هو في السماء الثانية الآن على قيد الحياة، وسيدنا الخضر يعيش في البحر على قول العلماء الذين قالوا هو نبي. نحن نقول أنه قد نزل عليهم الوحي قبل وجود سيدنا محمد في هذه الدنيا. نحن عندما نقول أن محمد خاتم الأنبياء يعني لا يبعث أحد بعد سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي ماذا قال؟ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: وما هي المبشرات يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له. طيب، المنامات تقسم إلى ثلاثة أقسام. ما زال نحن موضوع حلقتنا عن رؤية النبي في المنام، بدنا نحكي شوي بالعموم.
0: نعم.
1: الرؤيات المنامية تقسم إلى ثلاثة. القسم الأول رؤيا صالحة. القسم الثاني رؤيا من الشيطان. القسم الثالث أضغاث أحلام. هنشرح كل وحدة بوحدتها.
0: نعم.
1: بالنسبة للرؤية الصالحة، كمن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى نفسه في الجنة، واحد شاف حاله قاعد عم يتمشى في الجنة، شو بيقولوا علماء أهل التفسير والتأويل تأويل المنام؟ لأن بدنا أيضا ننتبه أنه مش أي واحد له أن يؤول المنامات،
0: يعني مش بروح عند حد بقوله شو رأيك أنا شفت هيك هيك، شو بتقول؟
1: لا لا لا، هذا بيكون إفتاء من غير علم.
0: لا.
1: لأن تأويل المنام بعض الأولياء، بعض الأولياء هم الذين يؤولون العلم. هذا علم لدني. شو معنى علم لدني؟ يعني بالإفاضة، بالإفاضة على القلوب. فيعني مش إنه كورس واحد بيتعلمه بالجامعة أو بروح مثلا عند شيخ بعض بيفتح كتاب تفسير المنام، لا أبدا، الأمر منه كذلك. فبالنسبة للرؤية الصالحة كما ذكرنا، إما برؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يرى نفسه في الجنة. أهل التأويل ماذا قالوا تأويل المنام؟ أن الذي يرى نفسه في الجنة لابد أن يدخل الجنة، يعني يموت على الإسلام. الرؤية الثانية اللي هي رؤية من الشيطان، يعني اللي نحن بنقولها الكويبيس، واحد كو بس هو نايم. هيدي علاجها بيكون بالتحصين، هيدي لحالها بدها حلقة أخرى لن نخوض في هذا العمل. وأن يختم يقظته بخير، هيدي بنحكي عنها خلال إن حلقتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: الأمر الثالث اللي قلنا أضغاث أحلام. شو معنى أضغاث أحلام؟ يعني لا معنى لهذا لهذه الرؤية. كيف يعني؟ مثلا واحد بالمنام شاف بسيني عم تشرح له كورس الماث. هذا بعض السؤال انه قد يكون سببه انه اكثر من الاكل قبل النوم. هذا بعض مذكر والله اعلم. فبالنسبة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، النبي هو الذي اخبرنا ان الذي يراه في المنام بعد وفاته، هيدي البشرة يعني، بس لنعرف انه هذه ميزة وخاصية لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، يعني ليس أثناء حياته. لأنه أليس هناك من الكفار من رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: نعم.
1: ومع ذلك ما أسلموا، مثل أبو جهل وأبو لهب وغيرهما من المشركين. وكذلك بالنسبة لرؤية النبي في المنام في حال حياته أيضا ليست لها تلك الميزة، إنما الميزة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طب كيف العلماء استدلوا على هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام برواية للحديث ألم يقل من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ طيب الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تحصل إلا لمؤمن، لا تحصل إلا لمسلم. تبهنا؟ فهذه من هنا استدل العلماء على أن الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هذا لابد أن يموت على الإيمان. وأيضا بالنسبة للناس الذين يقولون، يعني بيجوا بعض الناس قد يشكون أنه نحن بعد ما شفنا الرسول بالمنام، معك بيصير بعض بتعبي اللي شوف الرسول، انا بعد ما شفت الرسول.
0: حنحمس شوي المستمعين والمتابعين، حنكملها بعد بناخد بريك كتير قصير.
1: نعم.

0: البشائر في رؤية خير الأنام. في المنام هو عنوان حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ أحمد كلش. منكمل حلقتنا شيخ.
1: نعم.
0: كنا عم نحكي عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام
1: في كتير
0: في المنام. في كتير من الناس بيقولوا إنه نحنا ما شفناه.
1: نعم.
0: جابلنا نشوفه. تفضل.
1: طيب بالنسبة لمن يسأل الدعاء له أن يرى رسول الله في المنام، أكيد نحن ندعو له، نحن بندعي لأخواننا المسلمين، بس نحن أيضا
0: لأنفسنا ولأخواننا المسلمين.
1: نعم لأخواننا المسلمين. نعم.
0: نعم.
1: بس نحن أيضا منحصن على الأذكار.
0: نعم.
1: التي وردت التي تساعد على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام.
0: ورد ذكر معين أن الواحد
1: صيغة المكيال الأوفى، يعني الترياق المجرب. أن يقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: في عدد معين
1: 100 مرة. هلأ هو لو قالها أقل فيه خير.
0: نعم.
1: ومئة مرة فيه خير، وأكثر من 100 مرة فيه خير.
0: أمره بيكون في سر بالعدد لأن.
1: نعم بس أنا حقولك أمر سيدتي، في ناس من أحبابنا قالوها 3 مرات وناموا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام.
0: وفي ناس في إخلاص بالذكر،
1: لابد من الإخلاصين ولله تعالى.
0: نعم.
1: حقولك حادثة مرة حصلت بين أحد العلماء ومع طالب لإله، كان عم بيقول له أنه أنا أريد أن أرى رسول الله في المنام، ماذا أفعل؟ قال له بدك تصوم اليوم. عم صام. قال له وبدك تفطر، تفطر على البرغل. عم أفطر على برغل، بده يشوف الرسول هو بالمنام. قال له ولا تشرب الماء بعد ما تاكل برغل. عم أشرب الماء ونام. عم شو شاف بالمنام؟ صار يشوف أنهار وشلالات ومي إلى ما هنالك، فاق ومضايق. قال له يا شيخ أنا عملت مثل ما أنت طلبت مني، بس عم شوف مياه وأنهار وشلالات. قال له لأن كان تفكيرك بالمي.
0: صحيح.
1: عم تفكر، بدك توجه قلبك تفكر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليش القصة التي حصلت مع سفيان الثوري الإمام المجتهد، عندما رأى شابا عند كل خطوة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعجب من حاله أنه في أذكار كتير، في التهليل، في التسبيح، في الحوقلة، في الحمدلة. الحوقلة يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنه رأى هذا الشاب فقط يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند كل خطوة، فسأله أنه ما بك، لماذا عند كل خطوة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعلمك في أذكار كتير؟ قال له لأنك الإمام المجتهد سفيان الثوري سأخبرك بحالي. قال له كان لي والد مسرف على نفسه، فعندما مات أبي سود وجهه، فحزنت لذلك، سود وجه والده، فحزنت لذلك فغطيت وجه أبي، فنمت فرأيت في المنام أجمل البشر. قلت له سيدي من أنت؟ قال لي أولم تعرفني؟ أنا النبي العربي صاحب القرآن، وأنا غياث من استغاث بي. ثم قال له في المنام إن والدك كان مسرفا على نفسه، ولكنه كان يكثر من الصلاة علي، وعندما اقترب أجله استغاث بي، وأنا غياث من استغاث بي. وفي الرؤية المنامية النبي عليه الصلاة والسلام مسح على وجه والده فبيض وجهه في المنام.
0: نعم.
1: قال ذاك الشاب فانتبهت من نومي، فرفعت الغطاء عن وجه أبي أو اللحاف، فرأيت أن وجهه قد عاد أبيض.
0: نعم.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أيضا شاب كان يكنى بأبي الخير. في الزمن الماضي كان إذا أصاب المسلمين الضيق والحزن والكرب والشدة كان توجههم نحو المدينة، نحو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو الخير كان أصابه الجوع والقحط إلى ما هنالك ل3 أيام، توجه نحو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، سلم على النبي ثم قال يا رسول الله أنا ضيفكم الليلة، ونام. فرأى في المنام سيدنا علي رضي الله عنه يقول له قم يا أبا الخير قد جاء رسول الله، هذا بالمنام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه سيدنا أبي بكر، وعن يساره عمر بن الخطاب، والنبي كان يحمل رغيف خبز، فالنبي قال له قم يا أبا الخير، فشق النبي عليه الصلاة والسلام رغيف الخبز إلى قسمين فأعطاه القسمين، فبالمنام أبو الخير أكل الجزء الأول وترك الجزء الثاني، هذا كله بالمنام. فاستيقظ من نومه وجد النصف الثاني من الرغيف. هذا العلماء ماذا قالوا؟ هذا يقال عنه رزق من الغيب، يعني حلال صافي 100%، ما في ولا أي شبهة.
0: شيخ بدي ارجع للقصة اللي ذكرتوها من قبل لما النبي قال له ألم تعرفني، كيف نحن إذا شفنا النبي بالمنام نعرف أنه هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: سؤال جميل ما شاء الله. أولا نحن قد نرى النبي في المنام على صورته الأصلية. شو معنات على صورته الأصلية؟ يعني على صورته الحقيقية، يعني على الصورة أو على الصفات التي وردت في كتب الحديث، ما ذكره الوصافون للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد الإنسان يرى النبي على غير صورته الأصلية. في الرؤيتين تثبت البشرى،
0: يعني لو شافه مثل ما هو ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام
1: على صورته الأصلية أو على غير صورته الأصلية. شو حالك؟ شو قالوا العلماء فيها؟
0: طب نحن بدنا نسمع منكم صفات النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: طيب انا كان بدي كمان ذكر نفسي اذكركم شيخ باخلاص النيه لله تعالى،
1: بارك الله بكم.
0: كمان هذا الحلقه بتبقى على اليوتيوب، يعني بيقدر كمان المستمعين او المتابعين بيرجعوا هيك يسمعوها ويركزوا فيها هيك هني قبل ما يناموا،
1: على نيت ان نشوف النبي
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: طيب بالنسبه لوصف النبي عليه الصلاه والسلام، بس قبل ما اقوله في امر كنت ما ذكرناه، لان انت كنت سالتيني انه كيف تحصل انه البشرى بيتيقن انه هو راى النبي. يعني عندما يرى الشخص في المنام وهو في المنام يعتقد بقلبه انه هذا هو رسول الله تحصل البشرى، فالعبره بتكون باخر المنام، طالما هو عم يعتقد ان الذي يراه هو محمد رسول الله هذه تكون له بشرى، سواء شافه على صورته الأصلية أو على غير صورته الأصلية.
0: لأن أمرار في ناس بيشوفوا النبي على صورة شخص آخر،
1: تكون البشرى للرائي وللمرئي. بل المرئي البشرى له أنه يموت على كمال الإيمان
0: ما شاء الله.
1: وحتى أيضا سيدتي بده يكون شاف النبي، ما بده يكون مثلا شاف شعر النبي منفصل عن جسده. يعني إذا فقط رأى شعر النبي منفصل عن جسده وما شاف النبي، بنقول له رؤية خير بس ليست البشرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان مثلا رأى النبي كان لابس ثياب بس ما شاف جلد النبي، تحصل له البشرة. هلأ البعض قد يسأل أنه بيقولك أنا سمعت صوت النبي في المنام ولكنني ما رأيته، هل لي البشرة؟ لا، ليس له البشرة. بشرة تكون لمن رأى النبي. هلأ فيها خير أنه سمع صوت النبي في المنام، فيها خير،
0: حلو نشوفه ونسمع صوته
1: أكيد
0: سوا حلوين.
1: ولكن البشرة أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. بعد ما حكينا أنه العلماء اختلفوا بالنسبة لرؤية النبي على صورته الأصلية أو على غير صورته الأصلية، كيف كان الخلاف؟ قالوا أن الذي يراه على صورته الأصلية هذا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، الله يرزقنا ذلك. أما الذي يراه على غير صورته الأصلية قالوا يموت على الإيمان، بس هل إن كان عاصي هل يعذب ولا لا يعذب؟ فيها خلاف، يعني منهم من قال هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومنهم من قال هو كمن رأى النبي على صورته الأصلية، يعني فيها خلاف. بالنسبة حتى يعرف الإنسان أنه رأى النبي على صورته الأصلية، ماذا ذكر الوصفون عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان سيدنا الحسن اللي هو سبط النبي عليه الصلاة والسلام ما كان واعي لشكل النبي وأوصاف النبي، لأنه النبي وقت مات كان سيدنا الحسن صغير، فكان يسأل مين خاله؟ هند ابن أبي هالة. هلأ لحظة حتقولي لي هند ابن أبي هالة خاله، هذه فيها علامة استفهام.
0: نعم طبعا شرح لنا.
1: لأن السيدة فاطمة إخوات الصبيان كلهم ماتوا هنا صغار، حتقولي لي طب كيف خاله السيدة خديجة رضي الله عنها اللي هي بتكون والدتها للسيدة فاطمة؟
0: نعم.
1: كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندها أولاد. من بينات أولادها هند ابن أبي هالة، يعني زوجها اسمه أبو هالة وهند هو ابنها للسيدة خديجة، فبيكون هو الأخ لأم مش أخ شقيق للسيدة فاطمة.
0: نرسم شجرة حتى هيك
1: نرسم شجرة. طيب سيدة خديجة كانت متزوجة قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برجل اسمه أبو هالة.
0: نعم.
1: جابت منه ولد شو اسمه؟ هند. رجعت بعد ما مات زوجها سيدة خديجة رضي الله عنها تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم وإجاها بنت اللي هي اسمها السيدة فاطمة رضي الله عنها.
0: نعم.
1: سيدة فاطمة مين بيكون خيها؟
0: هند.
1: يعني هند شو بيكون بالنسبة لسيدنا الحسن والحسين؟ الخال، بس منه الخال الشقيق لألون.
0: نعم.
1: لأم.
0: أنا وضحت لألي بعد رسمة الشجرة وضحت.
1: ما شاء الله. طيب، فكان هند ابن أبي هالة كان وصاف للنبي عليه الصلاة والسلام. شو معنى كلمة وصاف؟ يعني كان عنده قوة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الصفات التي ذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فخما مفخما. شو معنى فخما مفخما؟ يعني عظيما في نفسه، معظما من غيره. وكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتلألأ كتلألؤ القمر ليلة البدر. هلا ليش استعمل القمر مش الشمس؟ لأنه إذا الإنسان فينا صار أطال النظر إلى الشمس مش قد يتأذى نظره، بينزعج وبيتضايق. أما في القمر الأمر ليس كذلك، بل هل واحد فينا إذا بالليل عم يمشي بالسيارة بيفرح وقت ينظر للبدر؟
0: صحيح.
1: بيستأنس، مع أنه النبي أجمل.
0: نعم.
1: هلأ نستطرد قصة جابر ابن سمرة قبل ما كفز.
0: نعم.
1: عبالي أحكي لهذه القصة. في ليلة أضحيان، شو معنى ليلة أضحيان؟ بيكون القمر فيها بدر 13 14 و15 من الشهر الهجري.
0: نعم.
1: فماذا قال جابر ابن سمرة؟ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، وكان على النبي حلة حمراء، يعني فيها خطوط حمر. قال: فجعلت أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وإلى القمر، وأنظر إلى وجه النبي ثم أنظر إلى القمر، وأنظر إلى وجه النبي ثم أنظر إلى القمر، فلا هو عندي أحلى من القمر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. ومن وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معتدل القامة، مائل إلى الطول، يعني ليس بالقصير ولا بالطويل الطويل الطويل، إنما كان معتدل القامة مائل إلى الطول عليه الصلاة والسلام. وكان من وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن شعره لم يكن جعدا قطيطا. الجعد قطط يعني كشعر السودان، هذا اللي نقول له المزعتر. ولم يكن كشعر الروم أملس، إنما كان حلقا حلقا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل الشعر.
0: نعم.
1: وهذا في غاية الجمال. وكان شعره عليه الصلاة والسلام لونه أسود شديد السواد. هلا البعض قد يسأل أنه طب وقت سيدنا الرسول صار عمره بالستين هل أصابه الشيب؟ نحو 20 شعرة أو أقل ما بين شعر رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. بعد ما ذكرنا عن شعره، كان بالنسبة لجبهة النبي وجبين النبي عليه الصلاة والسلام كان واسعا، وهذا في غاية الحسن
0: والجمال.
1: والجمال.
0: صحيح.
1: وأيضا بالنسبة لحاجبي النبي عليه الصلاة والسلام كان دقيق الحاجبي من غير قرن، من غير اتصال، يعني مش أنهم متصلين ببعض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب كان يدره عرق، يعني نحن نقول شريان أو عصب، بس كان يغضب النبي لله ليس لأمر دنيوي.
0: نعم.
1: كان غضبه لله. وكان بياض النبي عليه الصلاة والسلام مشربا بحمرة، ليس البياض الأمهق المستبشع. شو معنى بياض أمهق؟ هذا اللي نحن بنقول له بلغتنا العامية
0: أو
1: مشروع، يعني ما في، قد يقال ما في دم بوجهه. ليس هذا البياض المستبشع، إنما مشربا بحمرة، وهذا في غاية الحسن والجمال. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الأهداب، يعني رموش
0: ونحن نجرب نتخيل أنه كل شيء أحلى شيء.
1: هاك
0: بكل الصفات.
1: الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لم يرى أجمل منه ولن يرى أجمل منه.
0: نعم.
1: هاك كان يقوله، ما حتشوف أحلى منه وما شفت أحلى منه.
0: ذكرتني بالشيخ جميل لما يقول عرفت أنك لم ترى بجماله ولن ترى.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وأيضا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عم حاول انزل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام شديد سواد العين مع شدة بياض العين.
0: نعم.
1: وكان هناك حمار خفيف في عينيه عليه الصلاة والسلام. هذا كله بغاية الحسن والجمال. قد يسأل بعض الناس سيدنا محمد حتى أجمل من سيدنا يوسف؟ نعم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمل من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن وشطر الجمال، أما سيدنا محمد أعطي كل الحسن وكل الجمال. وجمال النبي كان مغموس بالهيبة والوقار عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه أقنى العرنين. شو معنى أقنى العرنين؟ يعني أنفه فيه ارتفاع خفيف. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتأمل أنفه يظن أنه أشم. شو معنى يظن أنه أشم؟ يعني لا يظن أن هنا ارتفاع في هذه العظمة، بس الذي يتأكد يرى ارتفاع خفيف، بس هذا الارتفاع الخفيف بغاية الحسن والجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سهل الخدين. شو معنى سهل الخدين؟ يعني قليل اللحم على الخدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رأسه كبير، وهذا دليل عند العرب على الذكاء والفطانة، مش انه كبير بحيث مستبشع، لا، كله بغاية الحسن والجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه بين الاستدارة والاستطالة، يعني ليس مستديرا كالقمر أو مستطيلا كالسيف، إنما بينهما، وهذا أيضا في غاية الحسن والجمال. ومن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أن لحيته كانت كثة، يعني كثيفة. شو معنى اللحية الكثيفة؟ التي لا ترى البشرة من خلالها عند مجلس التخاطب والتحاور. وأيضا من وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن فمه ضليع، ضليع الفم. شو معنى؟ يعني فمه كبير، وهذا له دلالة عند العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فصيحا، كان فصيحا. وبين أسنان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد هيك فراغ خفيف بين ثناياه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن ننزل إلى الكتف، كان النبي عليه الصلاة والسلام عريض وواسع ما بين المنكبين. شو معنى المنكب؟ المنكب هي العظمة التي تجمع العضد بالكتف. ما هلأ بتلاقيهم بيفوتوا على النادي بيلعبوا حديد ليعرض كتافاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان عريض ما بين المنكبين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد شعر على منكبه وعلى ذراعه، ويوجد شعر المسربة دقيق من اللبة إلى السرة، ولكن ما كان يوجد شعر على صدره ولا يوجد شعر على بطنه إلا هذا الشعر الدقيق الذي ورد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ضخم الكراديس. شو معنى ضخم الكراديس؟ يعني رؤوس العظام ضخمة مع جمال، وهذا مدح في حق الرجال، مثل مثلا المرفق، مثل الركبة، مثل الأنامل في الأصابع، وهذا كله مدح في حق الرجال. وأيضا الآن مما ورد عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام مدح رقبته وعنقه أنه كان جيد دمية في صفاء الفضة. شو معنى جيد دمية في صفاء الفضة؟ يعني من حيث الملاسة قديش بتكون مثلا اللعبة الرقبة تعيتها، بتكون من حيث الملاسة هيك كانت عنق النبي عليه الصلاة والسلام. بس انت عم تفكري معي انه هن كانوا عم يوصفوا رقبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني قديه عم بيأكد فيه، قديه عم بيشبه حاله بهيدا الجمال، بيعرف يطلع بسيدنا محمد،
0: يعني عم بيدقق فيه ويلفتوا لهذا الجمال لا يقدر يوصفه.
1: صحيح. هذا من شدة عشق لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ورد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه طويل الزندين، مش مثل ما نحن بنقول الزند هيدي، لا، اللي هي العظمة في الساعد، هيدا هو عظمة الساعد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الزندين. وأيضا مما ورد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان منهوس العقب. شو معنى العقب؟ العقب اللي باللغة العامية بيقولوا له كعب الإجر، اللي هو بتكون قوة الجسد عليه، نعم، من آخره، من وراء آخر القدم. شو معنى كلمة منهوس؟ يعني قليل اللحم على العقب. يعني سبحان الله، وقت واحد بياخد هيدي الدروس وبيتعلمها، طب يعني هيدا قديش قاعد كان عم بيأكد بقدم النبي عليه الصلاة والسلام، انه عم بيأكد انه كعب او عقب قدم النبي عليه الصلاة والسلام قليل اللحم.
0: يمكن هو عم بيصلي عم يسجد هيك قعد صفن.
1: لعله يمكن هيك لعله هيك. هيدا من عشق لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد ماذا قال؟ ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت، وإن نبيكم عليه الصلاة والسلام أي يعني نفسه أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. حتى صوت النبي جميل. ليش ما كان في رجل اسمه جبير ابن مطعم؟ شو قصة إسلامه لهالإنسان جبير ابن مطعم؟ عندما كان يمشي في وقت العشاء فسمع النبي وهو في الصلاة كان يقرأ قول الله تعالى والطور، هو قال فكاد قلبي أن يطير فأسلم، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: سبحان الله. شيخ نحن حلقتنا تقريبا حتوصل لنهايتها.
1: بدي
0: كنت ذكرت لنا صيغة المكيال الأوفى.
1: نعم.
0: كان كمان بدي أشوف شو كمان في أمور إذا الواحد عملها إن شاء الله بتساعد على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا أن ينام على طهارة كاملة، وتنام على طهارة كاملة بيكون أقرب للعبادة، فأولا الشيطان لا يتمكن منه، هذا أول أمر. وأيضا مما ورد أنه وقت يتوضأ وقت بده ينام يقرأ المعوذات الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الكافرون، ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى ينام. شو بيقول العلماء؟ عند أولا يبقى معه ملك يحرسه طوال الليل، مش باديغارد، ملك.
0: نعم.
1: من الملائكة الكرام، هذا أول أمر. الأمر الثاني روحه مع اتصالها بالجسد، لأن احنا أثناء النوم الروح لا تفارق الجسد، مع اتصالها بالجسد تمتد كالسلك حتى تبيت عند العرش المجيد، فالبركة لعله بيشوف النبي أيضا بهذا الأمر. ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل يوم يصلي 100 مرة على النبي، 200 مرة، 300 مرة، هذا كله يساعد وكله يعين بإذن الله سبحانه وتعالى. الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلك نهج النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو التعلم والتعليم، أنك أنت تتعلم علم الدين ما فرض الله عليك وتعلمه لغيرك، لأن هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد ماذا قال في الحديث؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني من شهد مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ من غاب عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى هو قبل ما ينام يستحضر بقلبه شوق للنبي عليه الصلاة والسلام، يتفكر أنه كيف مثلا النبي كان يعلم الصحابة، كيف كان يصلي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، يعني يأخذ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتفكر بهذا الأمر، هذا كله يساعد وكله يعين. وأتوحد يوجه قلبه نحو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله بإذن الله يساعد ويعين. يعني مثل ما ذكرنا بالقصة أنه كان بس عم بيفكر بالماء فرأى في المنام الماء، طب إذا واحد طول الوقت كان وجه تفكيره نحو النبي عليه الصلاة والسلام، لعله بليل من الليل يشوف سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يكرمه بهذه الرؤية. طب بعد ما واحد شاف النبي،
0: نعم،
1: شو بده يعمل؟ شيخنا رضي الله عنه ماذا قال؟ إني أحب لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أن يولم، شكرا على هذه النعمة. شو معنات أن يولم؟ يعني يعمل وليمة الأكل، يعني طعم الناس لله تعالى شكرا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. كذلك الذي يرى النبي في المنام ليتصدق، يتصدق، يدفع لله تعالى للفقراء للمحتاجين وإلى ما هنالك. كذلك بالنسبة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، يحط الإنسان بباله مهما نزل عليه البلاء طالما هو شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن مآله أن يموت على الإيمان،
0: مت مسلما ولا تبالي،
1: بيرتاح حقيقة. صحيح. بيرتاح. فلكل شخص حقيقة بقول أنا عبالي أن أشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا أنصحه أن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بإذن الله يراه. وأيضا بالنسبة للمكيال الأوفى، يعني شو الترياق المجرب، يعني الدواء، بإذن الله يرى النبي عليه الصلاة والسلام.
0: فضيلة الشيخ أحمد كلش نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، بدي بس هيك تدعي لنا ولا اللي بالكنترول ولا المستمعين.
1: الله يرزقنا ويرزق أحبابنا رؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام وفي المنام يبشرنا بدخول الجنان في كل ليلة عندما ننام. الله يرزقنا ذلك.
0: بارك الله
1: فيكم. آمين وبكم. آمين وبكم
0: مستمعينا ومتابعينا، احنا حلقتنا وصلت لنهايتها، ترقبونا ان شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلم. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناه، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد، فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم بإجماع المسلمين. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، وتاجر في مالها، فأضعف وأربح، ونمى مالها وأفلح. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها يومئذ 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، أي بعدما أسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على مارية إلا بعد أن أسلمت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح إلا مسلمة ولا يتسرى إلا بمسلمة. وأكبر أولاده من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ويسمى الطاهر والطيب، وماتا قبل البعثة، أي قبل نزول الوحي على رسول الله. أما بناته منها فهن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه الصلاة والسلام. ومن كرامتها أنه لم يتزوج امرأة قبلها ولم يتزوج غيرها في حياتها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش عاقلة مصونة، وقد ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، فرجع إليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني. فلم تفقدها شدة الصدمة وعيها، بل كلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، ونطقت بالحكمة وقامت بالخدمة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي التعب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات، ثم انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها عليه الصلاة والسلام، فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة، وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. وهكذا كان لخديجة شرف الإسلام الأول، وشرف العلم بالوحي المنزل، وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه، وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وكم كان ينبعث من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر والسرور لما يحظى بزيارة صديقات لخديجة بعد وفاتها، فما هو إذا رآهن حتى يطيب بذكرها وتتحرك فيه الشجون عرفانا لفضلها وقدرها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع لذلك، تغير واهتز سرورا، فقال: اللهم هاله، أي اجعلها يا الله هاله، أو هي هاله. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله أي بخدمته الذي هو زوجها خير قيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم أي تتضجر من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان ذلك في حياتها رضي الله عنها. زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، أي أن الله تعالى هو السالم من كل آفة ونقص، وهو المنزه عن كل نقص وعيب. فرضي الله عنها وأرضاها وأكرم مثواها، وحشرنا معها تحت لواء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود يتلو فيها علينا سورة الرعد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز، فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به، ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء. ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى، بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق، فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية، أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا، لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم: هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة: هذا يأفل، والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل، أي غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم، الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله، لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن، فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته، فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه، قال واصفه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، حتى قال أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام أشكل العينين أي في بياض عينيه خطوط حمر، يقول واصفه أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وكان أقنى الأنف أي لم يكن أعلاه منخفضا بالنسبة للطرف بل كان مرتفعا أعلاه كما أن طرفه مرتفع، هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبل.

الصحابي أربع زوجات كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشراء ورم كالدرهم حكاك مزعج، فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك. هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يراه في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه وهو صحيح على غير فراش الموت، يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه يا أخي تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي تقال كل يوم 100 مرة أو أكثر صباحا أو مساء، وهي هذه الصيغة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واهتزت

0: حبيبي.
1: الله عليك يا حاج، ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي،
1: الله
2: أروى الجيوش، أروى الجيوش وجوف الجيوش.

0: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.
1: هام الفؤاد بحب غ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل.